إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تخمي دنيانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمي دنيانهم غضبتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي.

إصراري على قبضة إصراري سيفنى كل جبار على قبضة إصراري سيفنى كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيرانه غضبتي تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عاصم طبيعي
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 18 والتي نستكمل فيها ما كنا قد أخبرناكم به في حلقة ماضية من دراسة سير السابقين من الأنبياء والصحابة والتابعين. وقلنا بأن هذه الوسيلة مما تقوي الإيمان، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع دراسة لبعض مواقف الأنبياء. لنقف وإياكم في هذه الحلقة مع مواقف من حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقرة أعيننا، الرحمة المهداة، الذي لو قرأنا سيرته لازداد إيماننا بربنا جل وعلا. هذا النبي الكريم، القدوة المثلى والأسوة في كل شيء،

0: محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أن اتجهت لتقرأ سيرته في أي مجال من مجالات الحياة وجدته قدوة في كل شيء، ففي جانبه العبادي تجده ذلك القدوة الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يزيد إيمانه بربه أن يقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان يعبد ربه جل وعلا ويتقرب إلى ربه جل وعلا. فها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه في الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، قال: فدخلت أصلي معه، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قال حذيفة: فظننت أنه سيركع عند المئة، يعني عند آية مئة، قال: لكنه اختتمها، اختتم سورة البقرة كلها، يعني تقريبا جزئين وربع أو جزئين ونصف إلا قليل، إلا صفحتين هكذا في ركعة واحدة، قال: ثم افتتح بسورة النساء، وكنت أظنه سيركع عند المئة لكنه اختتمها. يا الله، البقرة والنساء، النساء جزء ونصف والبقرة جزئين ونصف تقريبا، يعني أربعة أجزاء، قال: فظننت أنه سيركع، قال: لكنه افتتح بسورة آل عمران، قال حذيفة: ولقد هممت بسوء، يعني لقد هممت أن أجلس، تعبت، أربعة أجزاء في ركعة واحدة. وهذا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أخبر الله جل وعلا بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا الله، فقط من أجل أن يكون عبدا شكورا، من أجل أن يكون أكثر قربا من ربه، من أجل أن يحقق معنى العبودية لله، يتعبد بين يدي الله، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فافتتح بسورة آل عمران حتى اختتمها، ثم ركع، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام، وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد، وكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه. يقول حذيفة: وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بآية رحمة إلا سأل الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا ترى، أنت وأنت وأنا كلنا، يا من أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف نحن في علاقتنا مع الله؟ كيف نحن عندما نقرأ القرآن؟ كيف نحن عندما نصلي؟ هل فعلا نشعر بلذة الإيمان وبحلاوة الإيمان؟ هل نزداد إيمانا بالله جل وعلا؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في ليلة من الليالي خرج من بيته يتفقد أحوال الناس، فسمع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن يرتله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. ثم لما جاء اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يخرج في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم فيقرأ أو فيسمع امرأة عجوز تقرأ قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الجدار وقال: نعم أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم يعبدون الله لكنهم لا يخلصون أعمالهم لله جل وعلا، لا يعملون هذه الأعمال من أجل الله جل وعلا. لكن الشاهد هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة وهي تقرأ هذه الآية وتأثر بقراءتها صلى الله عليه وسلم. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته، في طاعته، في سماعه للقرآن، في قراءته للقرآن يتأثر، يقول لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي: أنا يا رسول الله. أبي غير مصدق، الله ذكر اسمي، يعني الله قال لك اقرأ على أبي؟ ثم بكى أبي بن كعب، ما صدق أبي أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليه. قال: نعم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا الله، ما هذه الرفعة، ما هذه المنزلة العلية التي أعطاها الله جل وعلا لأبي بن كعب، وما هذا التواضع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا لو تتبعنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في المعاملة، لوجدناه مثالا يحتذى به. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم من مواقفه التي تذكر في هذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نعلم جميعا يتعبد الله جل وعلا قبل نزول الوحي عليه، أين؟ في غار حراء. كان يذهب إلى الغار، ومن يعرف غار حراء وصعد إلى غار حراء يجد الفارق الكبير، يتعجب من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم المكان. من مكة لو مشى مشيا من الكعبة أو من منزله حتى إلى غار حراء لا يمكن أن يقطعها في أقل من ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، إن لم يكن أكثر من ذلك. ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل النور ويدخل إلى غار حراء ويبقى طوال الليل، يبقى الليالي ذوات العدد يتعبد الله جل وعلا، يخلو مع الله جل وعلا. ذلكم المكان في ذلك الجبل في الليلة الظلماء يكون مكانا موحشا، لكن من كان أنيسه الله فلا يستوحش، من كان يأنس بالله جل وعلا فلا وحشة، من كان يعيش مع الله جل وعلا فلا يخشى شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد ربه جل وعلا، يناجيه، يتعبد بين يديه حتى نزل عليه الوحي. إذن هذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن منا له خلوة بربه؟ متى آخر مرة خلوت فيها بربك جل وعلا؟ قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يزيد الإيمان في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لازدياد الإيمان ولمعرفة ربنا ونبينا معرفة حقة، لنعرف ربنا ونؤمن به إيمانا حقا. إلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم قراءة سريعة في سير بعض الصالحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

تكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

شكورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد

دون غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمًا

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 21 مع وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي محاسبة النفس. محاسبة النفس قضية مهمة جدا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في تجديد الإيمان. يقول الله جل وعلا:

قدمت لغد. لاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة، يقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لتنظر كل نفس ما الذي فعل الله تعالى عنه. في المقولة المشهورة عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: هلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. محاسبة النفس وسيلة مهمة جدا لازدياد الإيمان. محاسبة النفس تجعلك أو تجعلك تعيد النظر في المكان الذي أنت فيه، في الطريق الذي أنت فيه. إن محاسبة المسلم لنفسه على ما فرط في جنب الله وتقصيرها في طاعته هو طريق نجاتها وفلاحها، بل وازدياد إيمانها بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه وألزمها الطاعة والقناعة وحملها أيضا على الانقياد لأوامر الله ومخالفة الهوى والشيطان. وبالمقابل: وقد خاب من دساها، أي دنس نفسه في الآثام والمعاصي ولم يحاسبها ويأخذ بخطامها، بل أهملها ترعى في مستنقع الرذائل. بل إن الله جل وعلا إخواني وأخواتي بيّن أن الجزاء الحسن والمثوبة في العاجل والآجل في محاسبة النفس. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل، الكيس من دان نفسه. ما معنى من دان نفسه؟ يعني من حاسبها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا يقول الله جل وعلا في موضع آخر من القرآن: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت، ماذا أردت تعملين؟ يخاطب نفسه. ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ بينما الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، إن النفس الإنسانية مجبولة على حب العاجل وإيثاره بالمقابل على الآجل، بل مطبوعة على إيثار ملذات الدنيا وزخرفها، على نعيم الآخرة وسرمدها. يقول الله جل وعلا على لسان امرأة العزيز:

0: بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستعيذ بالله من شر نفسه فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن نعلم جميعا بأن النفس كما قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: نفس لوامة، وهي التي تلوم صاحبها على ترك الخير وفعل الشر إن قصر في الطاعة مثلا أو الخير، لامته أنه لم يزدد من فعل الخير، ولامته في الشر أنه وقع فيه وارتكبه. وأيضا القسم الثاني النفس الأمارة بالسوء، والقسم الثالث هي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت إلى ذكر الله وأنست بطاعته وسعدت بمحبته وأبغضت معاصيه ومخالفته. إخواني الكرام، حالة النفس الإنسانية كحال التاجر مع شريكه، فإن حاسب التاجر شريكه وراقبه على الصادر والوارد والناتج والعائد والربح والخسارة، وتعاون الشريك والتاجر يوشك أن يربح في كسبه وينتج من تجارته. وفي المقابل، إن أهمل التاجر شريكه ومن يعمل عنده، وأهمل مراقبته ولم يطلع على الصادرات ولا على الواردات، يوشك هذا التاجر أن يفلس ويخسر. وكذلك حال الإنسان مع نفسه، إن حاسبها وأوقفها عند حدودها وأمسكها بخطامها وأوردها المرتع الطيب، زاد إيمانه وأفلح وفاز، وبالمقابل خف عليه الحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. أحبتي الكرام، محاسبة النفس يجني الإنسان منها الربح والاستقامة والوقوف على رصيد الأعمال. ومن فوائد المحاسبة وثمارها التي ذكرها العلماء في كتب الزهد والرقائق أن المحاسبة تكشف للإنسان المسلم عيوبه ومساوئه وما جنته يداه. من فوائدها أيضا أنها تعرف العبد المسلم رحمة الله جل وعلا به ولطفه به، وأنه لو شاء لعجل له العقوبة وأخذه بالذنب، ولكنه أمهله حتى يتوب. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من هذه الأمة والصالحون من عباد الله يتخذون محاسبة النفس ولومها طريقة ومنهاجا من أجل ازدياد الإيمان والتخفيف على النفس من المحاسبة في الآخرة. يقول أنس مخاطبا من كان في عهده وموجودا في زمنه، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا في عهد أنس، يعني أنه كان يتحدث في عهد التابعين، فكيف به لو رأى ما يحدث اليوم في عهدنا من التقصير ومن الخطأ ومن الذنوب ومن السيئات ومن البعد عن الله. لقد جمعنا بين التقصير والعصيان أيضا والأمن من دخول النيران. تأملوا معي أحبة الكرام ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأختم كلامي بهذا الحديث الذي قال فيه حنظلة الأسيدي، قال، وهذا حنظلة كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم: لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول يا حنظلة؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أنكم تكونون كما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن أحبتي، حذاري من الغفلة عن محاسبة النفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الأخذ بأنفسنا إلى طاعة ربنا ومولانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
9: أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية عبر أثير إذاعتكم إذاعة مأرب. وفي هذا الصباح الجميل سنكون برفقتكم في حلقة اليوم. أنا تسليم حميد وزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام، نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
10: مستمعينا الكرام، صباح الخير لكم، صباح لكل قلب يبدأ يومه وهو يحمل أمنية، ولكل روح تبحث عن لحظة هدوء وسط انشغالات الحياة، ولكل إنسان يحاول أن يكون أفضل مما كان عليه بالأمس. في كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لنبدأ من جديد، فرصة لنرتب أفكارنا ونراجع خطواتنا ونمنح أنفسنا قليلا من الأمل الذي قد نحتاجه أكثر مما نظن. فليس أجمل من أن يستيقظ الإنسان وهو يدرك أن أمامه يوما جديدا يمكن أن يصنع فيه فرقا ولو كان بسيطا.
9: مستمعينا الكرام، لا تنظروا أن تصبح الحياة خالية من الصعوبات حتى تشعروا بالسعادة، فالحياة بطبيعتها تحمل الكثير من التحديات، لكن جمال الإنسان يظهر في قدرته على التعامل معها وفي الطريقة التي يحافظ بها على هدوئه وأمله رغم تغير الظروف. فكم من إنسان ظن أن نهاية الطريق قد اقتربت، ثم اكتشف أن تلك اللحظة كانت بداية لمرحلة أجمل، وكم من باب أغلق أمام شخص ثم فتح الله له أبواب لم يكن يتوقعها. لذلك لا تجعلوا تأخر بعض الأمور سببا لفقدان الثقة، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج وقتا حتى تصل إلينا بالشكل الذي يناسبنا.
10: نعم أعزائي المستمعين، تذكروا دائما أن لكل إنسان قصته الخاصة ورحلته التي لا تشبه أو لا تشبه رحلة أحد، فلا تقارنوا بداياتكم بنهاية الآخرين، ولا تنظروا إلى ما وصل إليه غيركم وتنسوا المسافة التي قطعتموها أنتم. ربما لم تصلوا بعد إلى المكان الذي تحلمون به، لكنكم بالتأكيد لستم في المكان الذي بدأتم منه. أحيانا نحتاج أن نتوقف قليلا، لا لنتراجع بل لنلتقط أنفاسنا وننظر إلى الطريق بوضوح أكبر. فليس كل هدوء ضعفا، وليس كل تأخير فشلا، وليس كل ابتعاد خسارة. هناك أوقات يكون فيها الابتعاد فرصة لفهم أنفسنا أكثر ومعرفة ما نريده حقا وما يستحق أن نبذل من أجله وقتنا وجهدنا.
9: مستمعينا الكرام، مستمعين البرنامج، تعلموا أن تكونوا لطفاء مع أنفسكم، لا تحملوا ذواتكم فوق طاقتها، ولا تعاقبوا أنفسكم على أخطاء مضت وانتهت، فالإنسان يتعلم، ينضج ويتغير مع الأيام، وكأن بالأمس صعبا عليك قد يصبح اليوم درسا تتذكره بابتسام. لا تجعلوا آراء الآخرين تتحكم في نظراتكم لأنفسكم، فهناك دائما من سينتقدك، وهناك دائما من يرى الأمور من زاويته الخاصة، لكن الأهم هو أن تعرفوا قيمتكم وأن تعملوا على تطوير أنفسكم، وأن يكون رضاكم عن خطواتكم نابعا من قناعتكم بما تقدمونه.
10: بالطبع لا تنسوا قيمة الأشياء الصغيرة، كلمة طيبة قد تغير مزاج إنسان، وابتسامة صادقة قد تمنح شخصا طاقة للاستمرار، وموقف بسيط قد يبقى أثره طويلا في قلب أحدهم. فالجمال في الحياة لا يكون دائما في الإنجازات الكبيرة فقط، بل في التفاصيل الصغيرة التي نصنع بها فرقا في حياة من حولنا. وفي وسط هذا العالم المليء بالسرعة والانشغال، حاولوا أن تمنحوا أنفسكم لحظات من السكون. استمعوا إلى أفكاركم، اقتربوا من أحلامكم، وراجعوا أهدافكم. فالإنسان الذي يعرف إلى أين يريد الوصول يصبح الطريق أمامه أوضح مهما كثرت المنعطفات.
9: وتذكروا أن النجاح ليس لحظة واحدة نصل إليها، بل مجموعة من الخطوات الصغيرة التي نكررها كل يوم هو قرار نتخذه، بل نستمر، وعادة نبنيها، صبر نحتمله، وإيمان نتمسك به حتى عندما لا تظهر النتائج سريعا. كذلك لا تستصغروا أي خطوة تقومون بها نحو الأفضل، فربما تكون القراءة التي تقومون بها اليوم سببا في فكرة عظيمة غد، وربما يكون التعلم الذي تبدأون به الآن بداية لفرصة لم تكونوا تتوقعونها. ربما تكون المحاولة التي ظننتم أنها بسيطة هي التي تقربكم من حلمكم الكبير.
10: بالطبع أصدقائنا المستمعين، وفي كل صباح تذكروا أن الله يفتح أبوابا لا تخطر على البال، وأن بعد العسر يسرا، وبعد التعب راحة، وبعد الصبر فرجا. فقط استمروا واسعوا، وثقوا بأن لكل مجتهد طريقا يصل به إلى ما كتب الله له. اجعلوا هذا اليوم بداية هادئة لا تحملوا فيه هموم الأمس أكثر مما ينبغي، ولا تخافوا كثيرا من المستقبل قبل أن يأتي. عيشوا لحظتكم، اعملوا لها أو اعملوا لما هو بين أيديكم، واتركوا ما لا تملكونه لما بين يدي كل شيء. كونوا أصحاب قلوب مطمئنة وأرواح جميلة وأثر طيب أينما كنتم، فالعمر يمضي سريعا، وأجمل ما يمكن أن يتركه الإنسان خلفه هو ذكرى جميلة وكلمة نافعة وأثرا يجعل الآخرين يتذكرونه بالخير.
9: ونتمنى لكم يوما بريئا بالرضا والاطمئنان،
10: كذلك يوما تجدون فيه سببا جديدا للابتسام
9: ودافعا جديدا للاستمرار
10: نحو أحلامكم.
9: أسعد الله صباحكم مرة أخرى مستمعين الكرام. لنذهب إلى فصل قصير ثم نستكمل بقية فقرات حلقة اليوم من البرنامج الصباحي قهوة مأربية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية، وحديثنا اليوم فيها سيكون عن
1: الحساسية المفرطة، وسنتحدث عن أسباب وعوامل الخطر مضاعفاتها والتشخيص والعلاج وكيفية الوقاية. وفي بداية الأمر، الحساسية المفرطة هي ردة فعل تحسسي شديد قد يهدد الحياة، حيث يمكن أن يحدث في غضون ثوان أو دقائق من التعرض لشيء لديه كحساسية تجاه مثل الفول السوداني أو لسعات النحل. تتسبب الحساسية المفرطة في إطلاق الجهاز المناعي لفيض من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب لك الصدمة، حيث ينخفض ضغط الدم فجأة وتضيق الممرات الهوائية مما يعيق التنفس.
0: نعم مستمعينا الكرام، أعراض الحساسية المفرطة تشمل أعراض في الجلد، إذ يتم ظهور طفح جلدي واحمرار وتورم ووذمة وشعور بالحكة والحرارة. وأعراض في الأغشية المخاطية يكون هناك سيلان الأنف والعطس وحكة في العينين والحلق والأنف واحمرار في الملتحمة واحتقان الأنف. كذلك أعراض في الجهاز التنفسي، قد تشكو من السعال والبلغم وصعوبة في التنفس وصوت صفير وبحة واختناق. أما عن أعراض في الجهاز الهضمي، فقد تشكو من آلام في البطن وإسهال وتقيؤ وغثيان. وأعراض في الجهاز التناسلي، تشكو من آلام في أسفل البطن. أما عن أعراض في نظام الأوعية الدموية، فقد تشكو من ضعف ودوران وهبوط في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي.
1: وهناك أيضا أعراض في الجهاز العصبي، فتشكو من الصداع والتشنجات. وهناك أسباب وعوامل خطر حساسية مفرطة، فتشمل أفراز أسباب وعوامل خطر الحساسية، منها حساسية لدى الأطفال، فتشمل أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية للأطفال من الفول السوداني، السمك واللبن والبيض والصويا والقمح. وأما عن أسباب الحساسية المفرطة للبالغين، فمنها المكسرات، الفول السوداني، الأدوية التي تسبب الحساسية المفرطة، ومنها البنسلين مثلا. قد يكون هناك أشخاص مصابين بالحساسية المفرطة لديها، وأيضا مرخيات العضلات مثل المستخدمات في التخدير والإسبرين والإيبروفين ومضادات الالتهاب وغير الاسترودية الأخرى. وهناك أدوية أيضا مضادة للتشنجات قد تكون حساسية لأحد الأشخاص.
0: كذلك مستمعينا الكرام، أسباب أخرى يمكن أيضا أن تحدث الحساسية المفرطة من خلال بعض الأشياء الأخرى، لكن هذه ليست شائعة، وتشمل عشبة الرجيد والعشب وحبوب لقاح الأشجار ولسعات ولدغات من النحل أو الدبابير والنمل النارية واللاتكس الموجود في قفازات المستشفى والبالونات والأربطة المطاطية. خمسة عوامل الخطر تشمل أبرز عوامل الخطر ما يأتي: الحساسية المفرطة السابقة، إذا كنت قد عانيت من الحساسية المفرطة مرة واحدة فإن خطر إصابتك برد الفعل الخطير هذا يزيد، وقد تكون ردود الفعل المستقبلية أكثر حدة من ردة الفعل الأول. كذلك الحساسية والربو، فالأشخاص الذين يعانون من أي من الحالتين معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة. وعوامل أخرى وتشمل أمراض القلب والتراكم غير المنتظم لنوع معين من خلايا الدم البيضاء.
1: أما بالنسبة للمضاعفات محمد للحساسية المفرطة، عزيزي المستمع، يمكن أن تكون ردة فعل الحساسية المفرطة مهددة للحياة، حيث يمكن أن يتوقف التنفس أو دقات القلب. أما بالنسبة لتشخيص الحساسية، فقد يطرح عليك الدكتور بعض الردود الفعل الحساسية السابقة، منها أطعمة معينة، أدوية، ولدغات الحشرات قد تخضع لفحص دم لقياس كمية إنزيم معين يزيد في الدم بعد وقت تحسس إلى 3 ساعات بعد الحساسية المفرطة، ويتم إجراء اختبار الجلد لمعرفة سبب الحساسية المفرطة.
0: نعم، كذلك الأمبوفرين، حيث قد يساعد العلاج من خلاله على أنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وتقليل التورم والمساعدة في زيادة ضغط الدم، ويريح العضلات حول الرئتين، ويحد من التفاعل عن طريق منع إطلاق الجسم للمواد الكيميائية الإضافية. ويستجيب معظم الأشخاص لهذا العلاج جيدا، وعادة تبدأ الأعراض في التلاشي على الفور، لكن إذا لم يكن هناك تحسن فوري سيحتاج الشخص إلى جرعة أخرى بعد 10 دقائق. وفي بعض الأحيان تعود أعراض رد الفعل بعد أن تهدأ، عندها قد يحتاج الشخص إلى البقاء تحت المراقبة في المستشفى لمدة 4 24 ساعة، وإذا كان رد الفعل التحسسي قل حدة فيجوز للطبيب إعطاء حقن الكورتيكو أو مضادات الهيستامين.
1: أما بالنسبة للوقاية من الحساسية فمن المفرطة بشكل عام هي الابتعاد عن المواد التي تسبب الحساسية، ومن هذه الطرق ارتداء قلادة أو أساور يشير بوجود حساسية، مثلا حيث قد تشير القلادة أو السوار بمثابة تنبيه طبي لمعرفة أن لديك حساسية تجاه أدوية معينة أو مواد أخرى. أيضا الاحتفاظ بمجموعة أدوات الطوارئ مع الأدوية الموصوفة، فحيث يجب توفير حقنة الإنبريفيرين وتحقيق أو من تاريخ انتهاء صلاحية أدويتك، وتأكد من إعادة ملء الوصفة الطبية قبل انتهاء صلاحيتها، وأيضا إخبار المقدم الرعاية الصحية بالأدوية التي تحس أو تتحسس منها، التأكد من تنبيه جميع

ولا ترتدي أيضا الألوان الزاهية ولا تشرب من علب الصويا المفتوحة في الهواء المطلق. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم، وبالعافية لكل المستمعين.

0: صلى وما
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نذهب بكم إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم نصائح من خبيرة جودة الحياة كيف تحقق السعادة في عالم مضطرب. لك تسنيم.
2: في بداية الأمر السعادة الضالة يبحث عنها جميع الناس بلا استثناء وتؤثر تأثيرا كبيرا على حياتنا وصحتنا النفسية، فما طعمها وكيف أكون أكثر سعادة، كيف أجذبها، وهل حقا السعادة قرار؟ فإذا كانت كذلك كيف يمكنني الاحتفاظ بمشاعر السعادة؟

0: طيلة الوقت، والسؤال الأهم: كيف أمنع الآخرين من التأثير السلبي على سعادتي؟ على الإنسان أن يدرك أن الصحة النفسية تعتمد بشكل مباشر على إدارة المشاعر وعدم المبالغة بالشعور بالسعادة، إذ لا توجد سعادة مطلقة تعتمد بشكل مباشر على إدارة المشاعر وعدم المبالغة إذ لا توجد سعادة مطلقة ولا يوجد حزن مطلق. فتقول خبيرة السعادة والإيجابية وجهدة الحياة رولا عصفور للجزيرة أن المشاعر المتناقضة التي يشعر بها الإنسان تساعده على التحكم في سلوكه وتحميه من المخاطر وتزيد من قدرته على اتخاذ القرار وتجعله يفهم نفسه ويفهم الآخرين بشكل أفضل.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، تقول رولا أن السعادة حالة عاطفية تتميز بمشاعر الفرح والرضا، ويتفاوت الشعور بالسعادة بين البشر حسب مستوى رضا الفرد عن رفاهيته الذاتية. مصطلح علمي للسعادة والرضا عن الحياة وطريقة التفكير والشعور بأن حياته أو حياته تسير على ما يرام. وتتأثر مستويات الرفاهية الذاتية بعوامل داخلية مثل الشخصية والنظرة المستقبلية، وعوامل خارجية مثل المجتمع. ويحدد الرفاهية الرئيسية مزاج الشخص الفطري ونوع علاقاته الاجتماعية وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه وقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية. وتؤكد دراسة أجرتها جامعة بريستول في المملكة المتحدة أن الأشخاص السعداء يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون لفترة أطول، بالإضافة إلى أن لديهم علاقات اجتماعية أفضل وانتاجيتهم أفضل في العمل وفي الحياة اليومية.
0: أما عن سؤال كيف نكون أكثر سعادة، فتوضح نظرية تكيف المتعة أن مستويات السعادة ثابتة ويرتفع عادة بعد تحقيق الأهداف لفترة زمنية محددة، ثم يعود لمستواه المعتاد عليه. وكذلك مشاعر الحزن ترتفع عند الإنسان بعد تحقيق الهدف وتعود إلى مستوى المعتاد عليه نفسه. وطبيعة الإنسان أنه يميل إلى العودة للمستوى الثابت من السعادة أو الحزن، ويختلف هذا المستوى بين الأفراد بناء على اختلاف الجينات الوراثية بين الأفراد بنسبة 50% وظروف البيئية والمعيشية بنسبة 10% و40% حسب طريقة التفكير والموقف الشخصي في التعامل مع الأحداث التي نتعرض لها. وهذا يؤكد أن الإنسان صاحب القرار في تغيير مستوى السعادة إلى مستوى أفضل. فالسعادة صناعة فردية ليست مستحيلة، لكن تصورنا الخيالي عن مفهوم السعادة وربطها بالأشخاص والحصول على الأشياء بالإضافة إلى عدم الشعور بالرضا عن ما نملكه وما حققناه يجعل الشعور بالسعادة مرتبطا بالحصول على ما نصب إليه.
1: إذا مستمعنا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. صدر الأربعاء القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ سالم صالح بن بريك سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أدت اليمين الدستوري أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور أفراح عبد العزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعقب أداء اليمين التقى فخامة الرئيس بوزيرة الخارجية وهناها بنيل الثقة، متمنين لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، وأن يشكل تعيينها بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية وأكثر حضورا وفعالية في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الوزارة ستعمل على توظيف الدبلوماسية اليمنية للدفاع عن المصالح العليا للجمهورية اليمنية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وحشد الدعم لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالح في اجتماع برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وبحضور نواب رئاسة الهيئة وأمن أمنائها وعموم الأحزاب وممثلي القوى والمكونات السياسية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عن وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود التحالف العربي باعتباره شريكا رئيسيا في دعم إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتجفيف مصادر التهديد التي تمثلها الميليشيا الحوثية الإرهابية والمشروع الإيراني في المنطقة. ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية وتيسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح لواء الركن الدكتور عبد السلام علي آلية تنفيذ برنامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقفين في مركز الإصلاح والتأهيل بما يساهم في تأهيل وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نأتي الآن لنستأنف فقرة التنمية الذاتية. بداية مستمعينا الكرام، كيف نجذب مشاعر السعادة لأنفسنا؟ الإنسان يجذب كل ما يفكر به، إذ أن العقل اللاواعي الباطن يستقبل ويرسل يوميا الأفكار التي تراود الشخص والكلمات التي يقرأها والأصوات التي يستمع إليها، بالإضافة إلى أنه يصدق ما يقوله الشخص عن نفسه وعن الآخرين. وهذا النشاط عشوائي متناقض يحدث دون وعي الشخص ويتحكم به، وتؤثر هذه الأفكار على نوع الشعور الذي يشعر به الإنسان إيجابا أو سلبا، ومن ثم يحدد نوع السلوك تجاه الموقف والأحداث. كذلك أي أن الأفكار الإيجابية تجذب النتائج والسلوك الإيجابي أو مثلما تجذب الأفكار السلبية النتائج والسلوك السلبي. لذا يعد التمتع بنظرة إيجابية واستخدام لغة التفكير المتفائلة المستقبلية في أن الخير قادم أفضل طريقة لجذب المزيد من السعادة.
1: إذن فالحالة النفسية للإنسان يمكن أن تتغير للشخص عدة مرات في اليوم، فما السبيل للاحتفاظ بالسعادة؟ من الضروري تقبل فكرة أن الحالة النفسية للإنسان تتأثر بالأحداث التي يتعرض لها طوال اليوم، وأن فكرة التخلص نهائيا من المشاعر السلبية التي تؤثر سلبا على السعادة تتفانى مع الطبيعة البشرية الفطرية. لذلك لابد للإنسان من البحث عن سعادته الشخصية، ويمكن تحقيقها بعدة طرق، منها الامتنان للنعم التي تمتلكها والشعور بالرضا عن ما حققته دون الاستمرار في السخط والغضب وتجنب الشكوى المستمرة. أيضا عدم انتظار السعادة والسعي لإيجاد معنى لحياتك وجدولة يومك بأعمال تستغل فيها نقاط القوة التي تمتلكها. وأيضا عدم ربط السعادة بنجاح في تحقيق الأهداف، إذ تؤكد الدراسات أن النجاح قد لا يصاحبه الشعور بالسعادة، إلا أن الإيجابية تؤدي إلى الشعور بالسعادة والسعادة تولد النجاح. فتقبل الذات واحترامها عن طريق التعامل الصادق مع النفس والابتعاد عن إحباطها بوصفها صفات سلبية، مثلا أنا غبي أو فاشل لا أستحق الأفضل وغيرها من الأقوال السلبية التي تقلل من احترام الذات وتعيق إنتاجيتها.
0: بطبع مستمعين الأعزاء، كذلك تجنب الحكم على الآخرين وتوجيه النقد لهم بصورة مستمرة، هذا يجعل الشخص يفكر بأفكار سلبية عن الآخرين ويضعف التواصل الاجتماعي. كذلك عكسر الفطرة التي خلق عليها الإنسان القائمة على أهمية التواصل والمشاركة مع أفراد المجتمع من أقارب وأصدقاء وحتى غرباء. فالمتطوع أكثر سعادة ممن لا يمارس العمل التطوعي. هذا ما تؤكد الدراسات والأبحاث. فالعمل التطوعي يزيد من فرصة بناء العلاقات الجديدة واكتساب مهارات تعليمية قيمة، مما يرفع مستوى السعادة الفردية.
1: وأيضا ممارسة التمارين الرياضية أو المشي ولو مرة واحدة في الأسبوع يزيد من الشعور بالسعادة أثناء التمرين أو بعد فترة قصيرة، ويمكن أن يستمر حتى اليوم التالي. فالسؤال، كيف نمنع من حولنا من التأثير السلبي على سعادتنا؟ فأولا، أن السعادة هي معدية، لكن بعض الأشخاص تغلب السلبية على تفكيرهم، وقد يكون من الصعب الابتعاد عنهم في بعض الأحيان بسبب صلة الرحم أو مكان العمل أو بقاء معهم لمدة طويلة أثناء العمل. لذا من الضروري اتخاذ الإجراءات وضع حدود مع هؤلاء الأشخاص، تجنب قضاء وقت طويل معهم قدر الإمكان، الاستماع لحديثهم وشكواهم دون تركيز أو سؤال عن التفاصيل، وتذكير نفسك باستمرار أن مشاكلهم تخصهم وحدهم. أيضا عدم تحمل المسؤولية لتغيير طريقة تفكيرهم، الحديث معهم بصراحة عن الكلام الإيجابي الذي تحب سماعه، وبالتأكيد لهم على أهمية تجنب الحديث السلبي أثناء وجودك.
0: نعم، تسريب. وأخيرا التركيز على الفكرة التي تسببت في الشعور السلبي وتحويلها إلى فكرة إيجابية، وبدأت ذلك بالكتابة، ومن ثم اعتادا عقلي على تحويل الأفكار تلقائيا، مما زاد من قدرتي على إدارة مشاعري وزيادة مستوى الشعور بالسعادة. إذا مستمعين الكرام، نتمنى لكم السعادة دائما. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى فقرتنا الاجتماعية. وفي حديثنا اليوم 8 خطوات لتعليم طفلك أو طفلك كيفية مواجهة المتنمرين. يتعرض نصف طلاب على مستوى العالم في سن 13 إلى 15 عاما إلى التنمر والعنف من نظرائهم داخل المدرسة، مما يؤثر سلبا على تعليمهم. طبقا لتقرير صادر على اليونيسيف بعنوان درس يومي القضاء على العنف في المدارس، وفقا للتقرير فإن 3 من أصل 10 طلاب في 39 دولة صرحوا بتعرضهم للتنمر. يرتبط التنمر مستمعينا الأعزاء بالبيئة المدرسية فقط، بوصفها المكان الأكثر صلاحية لنشأة هذا السلوك وممارسته من طفل لديه نزعات سيئة. ويوضح الكاتب والطبيب النفسي أحمد سعيد أن العنصرية مثالا أو مثلا لا تعد تنمرا، فمن الممكن أن يكون الشخص عنصريا تجاه أصحاب البشرة السمراء لكنه لا يمارس عنفا ضدهم، بينما التنمر مرتبط بفعله باستهداف شخص، مؤكدا أن الطفل يتحول إلى متنمر عندما يعتمد الإيذاء النفسي مثل التهكم والأقصاء والتهديد في مواجهة أقرانه.
1: ويعتقد سعيد أن أحد أسباب التنمر هو دائرة إعادة العنف، لافتا إلى أن كثيرا من الأبحاث أكدت أن الأطفال الذين يمارسون التنمر هم في الأصل ضحايا بسبب البيت، لكن ذلك لا يعد السبب الوحيد بحسب سعيد، فهناك مشاكل نفسية يعاني منها بعض الأطفال تجعلهم عدوانيين، وليس بالضرورة أن يكونوا قد مارسوا عليهم عنف في وقت سابق أو إهمال أو تجاهل من الآباء. ويلفت إلى أن السلوك القطيع أحد الأسباب المهتمة أو المهمة للتنمر، ويقول للجزيرة يميل معظم الأطفال إلى تكوين عصابات لممارسة العنف، تحديدا الصبيان الذين يفضلون الانضمام إلى مجموعة قوية تمارس العنف ضد غيرهم، مضيفا أن البحث عن الشهرة واستعراض القوة هو ما يدفع بعض الأطفال إلى ممارسة التنمر، خاصة إذا كانت قوته الجسمانية تساعده في ذلك. ويرى أن الأطفال قد يكونوا بين أكثر المتنمرين ضراوة، فأفعالهم القاسية تنبع من عدم إدراكهم بتأثير النفسي على الضحية، موضحا أن الطفل المتنمر لا يكترث للأمر، لأن الضحية لا تعاني أي ألم بحسب اعتقاده، ولكن أو كل ما يهمه هو إثارة انتباه الأطفال الآخرين فقط.
0: صحيح، تسنيم يؤثر التنمر سلبا على نفسية الضحية ويستمر لعقود طويلة، يبدأ بنبذ التعليم وتأخر دراسي والاضطراب النفسي وانعدام الثقة بالنفس، ثم العزلة والعنف المضاد وصولا إلى الانتحار. ويورد موقع اليونيسيف عددا من الأثار الشائعة التي يتركها التنمر على الضحية، منها فقدان الثقة بالنفس وفقدان التركيز وتراجع المستوى الدراسي والخجل الاجتماعي والخوف من مواجهة المجتمعات الجديدة واحتمال حدوث مشاكل في الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق وحدوث حالات انتحار أو انتحار عفوا. وفي مصر على سبيل المثال تقدر اليونيسيف تعرض 70% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما لشكل من أشكال التنمر، مثل السلوك البدني العدواني تجاه الطفل وتجاه متعلقته أو المضايقات اللفظية والإهانة والتهديد أو الاستبعاد عن الأنشطة بشكل معتمد ومتكرر.
1: وتنتشر حوادث التنمر في مصر بشكل لافت، وكان آخرهما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو منتصف الشهر الماضي يظهر سخرية وتنمر شابين على طالب إفريقي من أصحاب البشرة السمراء محاولين الاستيلاء على حقيبته، وانتهى الأمر سريعا بعد إلقاء القبض على الشاب المتنمر. لكن هناك حوادث تنمر أخرى انتهت بشكل مأساوي، ففي سبتمبر قبل عامين إذ كتبت سعاد محمد والدة الطفل إياد البالغ من العمر 12 عاما على صفحتها على الفيسبوك: مش مسامحة أي شخص كان السبب في انتحار ابني، انتحر الطفل بعد إصابته باكتئاب حاد ناجم عن التنمر زملائه بالمدرسة والسخرية منه، واصل إلى حد إطلاق أسماء بشعة عليه وازدرائه بسبب تشوه في وجهه وقدميه نتيجة حريق شب في منزلهم وفقا لبوابة الأهرام. فيقول سعيد: التأثير النفسي على الضحية سيء بشكل كبير ولا يبرأ من طوال حياته، وبعض الحالات يصيبها أمراض القلق والاكتئاب ويزيد من احتمالية رغبتها في إنهاء حياته.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، إذن كيف يواجه طفلك أو طفلك المتنمرين؟ ينصح المختص الأمهات بتوعية أبنائهم بالتنمر وكيفية التعامل مع المتنمرين من خلال عدة نقاط. أولا، الابتعاد عن الطفل المتنمر وعدم الاستجابة لاستفزازته. كذلك حاطت ابنك أو ابنك بمجموعة من الأصدقاء للإطمئنان والشعور بالثقة، خاصة وإن المتنمر يختار ضحاياه المنعزلين. إبلاغ المسؤولين في المدرسة بشكل فوري مع توعيته بأن إبلاغ المسؤولين ليست علامة على الجبن أو العجز، بل هو دليل على الجرأة والشجاعة. الرد بحزم على المتنمر، فالمتنمر عادة لا يتوقع من الضحية مواجهته، والأفضل أن تشددي على طفلك بعدم الانفعال ومحاولة ضربة أو أي تلامس جسدي، لكن بالرد بقوة عبر كلمات واضحة وبسيطة دون خوف أو غضب، مثل توقف عن ذلك. تدريب الطفل على مهارات الرد بحزم، مثل الحفاظ على اتصال العين عند مواجهة المتنمر، والحفاظ على صوت هادئ، والوقوف على مسافة مناسبة منه، واستخدام اسم المتنمر عند التحدث إليه. سادسا، تجنب الكلام بأسلوب عاطفي مع المتنمر، لأن ذلك يمنحه سلطة أكبر لممارسة تنمره على الضحية، وتعليم الطفل الثقة بنفسه وعدم السماح لأحد بالتشكيك في قدرته وإمكانياته، وتوعية الطفل بعدم التحول أبدا لشخص عنيف وعدواني جراء أفعال متنمرين، مع تذكيره بالفرق بينه وبين من يسيئون للآخرين.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة الاجتماعية لفقرة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة المنوعات. وفي فقرة المنوعات من الولايات المتحدة الأمريكية، من أول مهمة إنقاذ إلى البيت الأبيض، قصة مراهق واجه أمواج ستانا كروز. لم يكن مقطع إنقاذ الذي اجتاح منصة التواصل مجرد مشهد لطفل ينجو من الغرق، بل وثق أيضا لحظات بدأ فيها أن الحرس أو حارس أنقذ نفسه قد يصبح الضحية التالية. وبعد انتشار فيديو على نطاق أوسع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استقبال حارس الإنقاذ الشاب وعائلته في البيت الأبيض ومنحه وساما مدنيا رفيعا تقديرا لما وصفه بالشجاعة الاستثنائية.
1: فطبعا مستمعنا الكرام، وقعت الحادثة على شاطئ سي برايه في مدينة سانتا كروز في ولاية كاليفورنيا، عندما جرفت أمواج قوية طفلا عمره 10 أعوام إلى داخل البحر بعدما تبدلت حالة المياه بصورة مفاجئة. وأظهرت اللقطات الطفل وهو يبتعد سريعا عن الشاطئ قبل أن يندفع نحوه حارس إنقاذ يبلغ من العمر 16 عاما، كان يقضي أول موسم له في العمل بعد تخرجه حديثا في أكاديمية الإنقاذ. لكن ما بدأ في البداية عملية إنقاذ اعتيادية تحولت خلال ثوان إلى معركة مع البحر. وتظهر اللقطات أن الطفل اختفى أكثر من مرة خلف الأمواج، بينما ظل حارس الإنقاذ متمسكا به رغم أن المياه كانت تجرهما معا إلى الداخل، حتى بدأ في بعض اللحظات أن المنقذ نفسه قد يحتاج إلى من ينقذه. ورغم محاولة عدد من الموجودين تشكيل سلسلة بشرية للوصول إليهما، فإن قوة الأمواج حالت دون ذلك قبل أن يصل حارس إنقاذ ثان ويساعد في إخراجهما إلى اليابسة، حيث خضع الطفل لفحص طبي قبل أن يعود إلى عائلته دون إصابات خطيرة.
0: وبعد انتشار القصة، كشف والد حارس الإنقاذ أن ابنه أنهى تدريبه قبل وقت قصير من الحادث، وكان قد أصر على إكمال برنامج التأهيل رغم إصابته بالحمى. وقال الأب أن أكثر ما بقى عالقا في ذهني كان جواب ابنه عندما سأله إن كان فكر في التخلي عن الطفل حفاظا على حياته، فأجاب: لم أكن ليتركه، ولو تركته كان سيموت. لم يكن ذلك آخر اختبار له في ذلك اليوم، إذ شارك لاحقا بعد انتهاء نوبته في عملية إنقاذ أو في عملية إنقاذ ثانية خارج ساعات عمله، وفق ما نقله وسائل إعلام أمريكية. فسؤال: لماذا عدت العملية استثنائية؟
1: طبعا مستمعينا الكرام، لم يكن ما لفت الأنظار مجرد نجاح عملية للإنقاذ، بل الظروف التي جرت فيها، فالشهود وصفوا الأمواج بأنها كانت ترتفع العام بين 8 و10 أقدام، نحو 2.5 إلى 3 أمتار، بينما كانت التيارات الساحبة تدفع الطفل والمنقذ معا إلى الداخل. وقال الرجل الذي وثق الحادث إنه لم يشاهد عملية إنقاذ بهذه الصعوبة من قبل، مضيفا أن الطفل فوجئ بقوة الأمواج وجرفته بعيدا، بينما اضطر حارس الإنقاذ إلى مواصلة التمسك به رغم أن البحر كان يسحبهما معا. كما أشار خبراء إنقاذ إلى أن الفتى تعامل بهدوء مع الأمواج إذ كان يمر أسفل الموجات الكبيرة بدلا من مقاومتها مباشرة، وهي تقنية تساعد على تقليل تأثير الأمواج العاتية في مثل هذه الظروف. إذن ما التيارات الساحبة؟ إليك تسنيم.
0: تعد التيارات الساحبة محمد من أخطر الظواهر التي تواجه السباحين، وهي ممرات ضيقة من المياه تتحرك بسرعة من الشاطئ نحو عرض البحر، ورغم أنها قد تبدو غير مرئية فإنها قادرة على سحب الأشخاص بعيدا إلى الساحل خلال ثوان حتى لو كانوا يجيدون السباحة. ولهذا توصي هيئة السلامة بعدم محاولة السباحة مباشرة نحو الشاطئ عند الوقوع داخل تيار ساحب، فالتحرك بمحادات الساحل حتى الخروج من مساره ثم العودة تدريجيا إلى اليابسة أو طلب المساعدة. وبحسب إدارة حدائق ولاية كاليفورنيا، لم تكن هذه العملية الوحيدة خلال ذات الأسبوع، إذ نفذ رجال الإنقاذ في منطقة سانتا كروز عشرات عمليات لإنقاذ بسبب الأمواج العالية والتيارات الخطرة المرتبطة بأمواج ناجمة عن أعاصير مدارية في المحيط الهادئ.
1: طبعا عزان المجتمعين، ودعت السلطات الزوار إلى توخي الحذر، محذرة من أن تغير حالة البحر قد يحدث خلال دقائق حتى في الأيام التي تبدو فيها المياه هادئة، وربما تكون عملية الإنقاذ استغرقت دقائق معدودة لكنها غيرت حياة بطلها بالكامل. فالمراهق الذي نزل إلى البحر وهو يخوض أول موسم له كحارس إنقاذ وجد نفسه بعد أيام في صدارة وسائل الإعلام، ثم ضيفا مرتقبا في البيت الأبيض لدى ترامب، بعدما حول مقطع قصير على الشاطئ في كاليفورنيا، واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ، إلى قصة شجاع تبعها الملايين.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في منوعات فقرة اليوم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة من قهوتنا المعربية لهذا اليوم، وهي تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي. هل يسرق الذكاء الاصطناعي وظائف الموسيقيين؟ جوجل فلو ميوزيك تقلص الموازين. يشهد قطاع الصناعة الموسيقى تحولا كبيرا مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى مراحل التأليف والإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق تواصل شركة جوجل تطوير منصتها جوجل فلو ميوزيك،
1: وتسعى جوجل لتصبح منصتها أكثر من مجرد أداة لإنشاء مقاطع صوتية لتحويلها إلى بيئة إنتاج متكاملة تساعد الفنانين والمنتجين وكتاب الأغاني على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال موسيقية جاهزة، حيث تعتمد المنصة على نموذج صوتية متقدمة أبرزها ليليا 3 برو التي طورها وحدة جوجل ديب مايند. وبدأت جوجل دخول مجال الموسيقى التوليدية عبر أدوات تجريبية والتي كانت تهدف إلى مساعدة المبدعين في كتابة الأغاني.
0: لاحقا انتقلت هذه التجربة إلى منظومة جوجل فلو ميوزيك داخل جوجل لابس، مع هدف واضح يتمثل في جعل الذكاء الاصطناعي شريكا إبداعيا للفنان بدلا من كونه مجرد أداة لإنتاج أصوات عشوائية. وتقول شركة جوجل أن جوجل فلو ميوزيك صممت بالتعاون مع موسيقيين ومنتجين في هدف توفير مساحة يمكن فيها للمستخدم تجربة الأفكار الموسيقية وتعديلها وتطويرها حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة. دورة الموسيقى بالذكاء الاصطناعي ترافقها نقاشات واسعة حول حقوق الملكية الفكرية واستخدام بيانات التدريب وحماية أساليب الفنانين.
1: ويشكل نموذج ليلي 3 برو القلب التقني لمنصة جوجل فلو ميوزيك.
0: ووفقا لغوغل يستطيع الليرا 3 برو إنشاء مقاطع موسيقية تصل إلى نحو 3 دقائق مع الحفاظ على البنية الموسيقية الأساسية مثل المقدمة والمقاطع الغنائية واللازمة والجسر الموسيقي، وهي عناصر كانت تمثل تحديا أمام نماذج توليد الموسيقى السابقة التي كانت غالبا تنتج مقاطع

0: AI Studio بهدف بناء تطبيقات موسيقية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
1: وأحد أبرز التطورات التي أضافتها شركة جوجل إلى جوجل فلو ميوزك هو الانتقال من مرحلة إنشاء الأغنية إلى مرحلة تحريرها، فبدلا من إعادة إنتاج مقطع كامل عند رغبة في تعديل جزء معين، أصبح بإمكان المستخدم تحديد جزء محدد من العمل وإجراء تغييرات عليه فقط. وتشمل الأدوات الجديدة أيضا إمكانية إعادة صياغة كلمات الأغنية وترجمتها وتغيير نمط الإيقاع في جزء معين وإعادة تصميم مقاطع موسيقية دون تأثير على بقية العمل. وترى جوجل أن هذه الإمكانيات تمنح الفنانين قدرة أكبر على التحكم في الإبداع وتشبه بصورة أكبر طريقة عمل المنتجين داخل الاستديوهات التقليدية.
0: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من القهوة المغربية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في حلقة اليوم. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: في معركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
6: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله أمثالا شعبية قصصها وما يرادفها من الأمثال العربية شرحها ومعانيها. سنبدأ وإياكم في شرح أمثال حلقة اليوم، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم في أول أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول يصيح من رمضة غدوة. هكذا يقول المثل، يصيح من رمضة غدوة. يضرب هذا المثل للتنبيه من التهاون في معالجة مشكلات اليوم. يصيح من رمضة غدوة، حيث يرفع الحكيم صوته بالتحذير أنك بتصيح من رمضة غدوة، التحذير من مغبة التغافل أنك بتصيح من رمضة غدوة. إذن هذا الذي قال المثل، هذا الحكيم، هو دائما وأبدا يرفع الصوت ليحذر من مغبة التغافل عن أمر قد يبدو بسيطا الآن، لكنه سيتحول إلى رمضاء، سيتحول إلى حرارة، سيتحول إلى أزمة ربما لن تستطيع أن تتجاوزها، أزمة حارقة في الغد إذا لم يحتوى في وقته. هذا المثل اللي يقول يصيح من رمضة غدوة، هذا المثل هو دعوة ليقظة الاستباقية، وقفة دائما وأبدا للتأمل في هذا المثل. إذن الأوليات يجب أن ندركها وأن نفهمها. ما الذي سيحصل غدا عندما أتخذ هذا القرار؟ سيصيح من رمضة غدوة، فهو هذا المثل ينتقد الغفلة التي تجعل الإنسان يترك مشكلة اليوم تنمو وتتشعب حتى تستفحل وتخرج عن السيطرة. هذا المثل دلالة عميقة تكمن في أن الحكمة في معالجة المشكلات اليوم، وهي لا تزال في مهدها. فمن يرفض التعامل مع الجو غير المشمس اليوم سيجد نفسه مضطرا للصراخ غدا من رمضاء الغد. يصيح من رمضاء غدوة، هذا مثل شعبي يضرب للاستشعار الخطر قبل وقوعه. يصيح من رمضاء غدوة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل يقول ركعة في مسجد. هكذا يقول المثل، ركعة في مسجد. الذي سمع المثل يعرف معنى هذا المثل. يقال هذا المثل عندما يصادف عمل ما وقته المثالي، عندما تقوم بعمل في وقته في حاجته وهو مناسب جدا، أو حينما تتوفر الظروف التي تجعل من هذا العمل في مكانه الصحيح. يقولون ركعة في مسجد، يعني في زمانه تماما، كمن يوفق في صلاة ركعة في المسجد في وقت يحتاج فيه للسكينة والقبول. هذا المثل يجسد فقه الفرص واقتناس اللحظة، وهو حكمة عملية تخبرنا أن للأشياء أوانها، وأن للأشياء أوقاتها، وأن للأعمال يجب أن نختار الوقت المناسب، وأن النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في جودة العمل بل في توقيته. الركعة في المسجد في وقتها، في مكانها، في ذاتها، ترمز إلى التناغم بين نية الإنسان والظروف المحيطة به، مما يثمر نتيجة مثالية ومباركة. يقولون ركعة في مسجد. يتجلى هذا المعنى بوضوح في صور العطاء الإنساني، فتقديم العون لمن يحتاجه في وقته في لحظة ضيقة، هذه كركعة في مسجد. كإهداء المال لمن هو في أمس الحاجة إليه، هذه كركعة في مسجد. أو العفو عن دين لشخص معسر، يعد ركعة في مسجد، فهو فعل يتجاوز في قيمته المادية مجرد كونه مساعدة عادية ليصبح فعلا مباركا يلامس جوهر الحاجة الإنسانية، ويضع الفعل في نصابه الصحيح، مما يعود على صاحبه ببالغ الأثر والرضا. ويدرسنا بأن الفرصة الحقيقية تكمن في القدرة على إدراك توقيت الحاجة والمبادرة إليها. متى تقدم الحاجة؟ وين تقدم الحاجة؟ ولمن تقدم الحاجة؟ هكذا يجيك المثل يقول ركعة في مسجد. عندما يراك أعطيت شخص يعني حاجة وهو في أمس الحاجة إليها، عندما تساعد شخص وهو في وقته وفي زمانه، يقولون ركعة في مسجد، بمعنى أنك أعطيتها في مكانها وأنها في وقتها الصحيح. ركعة في مسجد.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المحتوى، وكان النعاس على مكنتيك وصرف الطائر الأزهر. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبيك، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: خزانة التراث للحكاية، عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمهن التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا في الزمن القديم. ونحاول اليوم من خلال هذا البرنامج تتبع مفرداتها ومحاولة الإسهام في توثيقها للحفاظ عليها من الاندثار والضياع. اليوم معنا في هذه الحلقة الوالد صالح مبارك الحواني، سيحدثنا عن الطرق التقليدية للبناء أيام زمان، وهي الطرق المتبعة في مديرية الوادي. كما هو معروف كانت المواد البناء أو المواد الداخلة في البناء هي الطين كمادة أساسية للبناء، وهناك طرق مختلفة للبناء، منها البناء باللبن الذي يشبه الطوب الإسمنتي اليوم، وهناك طريقة البناء بالحبال، وأيضا مرتبط بهذه أو مرتبط بالبناء ما كان يسمى قديما بالمحاض، وهو ما يعرف اليوم بالتليس. وكان المحاض التقليدي يتم بالطين، وله ناس لديهم خبرات ومهارات. نلتقي اليوم بالوالد صالح مبارك الحواني، أحد الذين مارسوا هذه المهنة، وسيحدثنا عن المهارات والخبرات المرتبطة بالمحاض للبيوت اللبن أيام زمان. أهلا وسهلا بك، نحب أن نتعرف على ما قد مارست في في في في الزمن القديم من الـ من الـ من المهن.
1: والله يا طويل العمر كرنا عمل في بلاد حق الحب، ونقلب فيه من 700 كدح حب صيف، وعقب حضرنا في أسفل الوادي وسينا مثل هسب 100 ولا كنا هبشي عندنا
0: ما شاء الله.
1: والله من النعمة ومن الماكل الطيب، نشاط نشاط
0: ما شاء الله.
1: والله عودنا وعملنا في البلاد، يا روم سيناها، يا حراثة، يا حب نصرب، يا زرع.
0: يعني قد اشتغلت في الزراعة؟
1: ما الزراعة اشتغلنا فيها وزايد الشغل فيها.
0: أيوة.
1: وبقى واط المصاري هو حن فيها، والله نحن قام عند في الجر
0: أيام الثورة
1: الطائرة من تحتنا،
0: وانتم زارعين
1: وحن مزارعين. وبعدين يا طويل العمر انثنينا، خلينا الزراعة وبتلنا في الطين.
0: ايه،
1: ونبي نشتغل في الطين ونتعلق في بيوت من 4 أسبوع.
0: وش تسووا في الطين؟ تخمروا؟
1: نخمره قبل أسبوع
0: للبناء
1: للمحاض.
0: خلوه أسبوع؟
1: خلوه أسبوع ولا شلون ونقلبه.
0: وبعد الأسبوع تقلبه؟
1: وبعد أسبوع نقلبه ونسير شغال ونشتغل، أنا معلق
0: وتخلطوه
1: وهم يعطون علينا. فلا كملنا إذا نزلنا وسينا أن
0: وانت تمحض؟
1: لما أنا محض معلق في السماء.
0: وش الأدوات ذي تستخدموها؟
1: أدوات واحد خشاب مثل والقدر ذاك لوحة.
0: أيوة.
1: ونسير حبل هنا وحبل في الوسط وحبل في الطرف. وزانه وعلق جرون وحطون هلا عندي.
0: هذه السقالة؟
1: السقالة دي.
0: والمحاضة
1: وش تمحضوبه؟ والمحاضة حديدة.
0: حديدة
1: شلها ونشتغل.
0: والطين تضيفوا له شيء؟ تسوي شيء بينه ولا شيء؟
1: زي وينه تبن.
0: ليش التبن؟
1: تبن حق الزرع البر.
0: حق المخلفات حق البر.
1: البر إيه.
0: ليش التبن؟ ليش يسويه بين الطين؟
1: لأنه بيقبض الطين.
0: تماسك
1: يمسكه. ما لسيناه كذا فاصي تفرثت.
0: راحت بلاش.
1: والله ونشتغل فيها. بعدين اصطرفنا على شغل ثاني وتعلقنا ونزلنا ونشتغل واطق وعمل متصل.
0: والمحاض هذا يمحض من داخل ونادر كله طين؟
1: طين كله.
0: وداخل يمحض
1: كله؟ نمحضه من راسه إلى خصه
0: طين
1: من داخل، ونمحضه من نادر
0: طين.
1: شي حبال نسيها وشي
0: الحبال. كيف هذا مبنى الحبال؟
1: حطوا خرطين وكل مهبل حديدة كذا لين تقوم بالحبل وعليها.
0: يعني ماشي اللي باللاس؟
1: لا ماشي اللي بال.
0: كلها طينه؟
1: كلها طينه فوق كلها رفيقه. والله نشتغل
0: يحطوها يرصفوها جنب بعض؟
1: لا نسيلها مثل زي ذا الحين طين هنا والحديده تكون بها كذا، ويمسحها كذا وطال الثاني وقالبه وزينها
0: غادي
1: ونازل لين نكمله ونسي خلبه ونلفج فيها
0: خلب
1: طين
0: واحدة فوق.
1: نعم.
0: وتصلح أطرافها بالحديدة؟
1: صلح أطرافها بالحديدة. والله نشتغل ما وقفنا. وعقب جالسونا وقد رعينا في إبل، قرينا 4 سنين ولا شيء. وعند واحد الشيخ ذا بن جلال جاء من حجة وقال ها علموه البتلة. كنا كذا علمنا البتلة. أول عطونا الشرط حقه حنا من رعاء عطوا لها بكرة. قال خلها معونة. اتق الله أنت شيخ ما حد بساتر فيك لا يضربك ولا يحبك. والله ورحنا ورحت في خير ركبنا البقر ونقوم عروم
2: عرام
1: هي بالله
2: للبلاد
1: ولا جسال طمرنا معهم
2: على البقر
1: قومنا العروم
2: أضماد
1: ضمد والعمل على
2: بالمحر
1: والمحر
2: وش مصنوع منه
1: المحر مصنوع خشب
2: ايوه
1: وواطية حديد
2: حديد
1: بقى اربع بنان
2: من دي صلح الحداد ومن
1: الحدد قالوا يضربون الاربعه
2: هنا حدد موجود
1: اي موجودين
2: ايوه
1: يصلحوا محر يصلحوا حق الحلاه يصلحوا ما يخلوش ما هم يصلحون نشتغل يا اخي قال بدو يوم اقول لك بدو
2: وادوات المحاضر لما كنتوا تشتغلوا قبل قبل قبل قبل تجي هذا الحدايد الجديد وذا
1: ليد ليد نمسحه
2: تمسحوه
1: نمسحه وصيره
2: ايوه
1: ماشي يوقف منه والله نشتغل دايم من يوم الله خلقنا وبعدين يسووا زرع في البلاد وقومونها تبن عاد حبه فيه ونملها بخشاء بعتبه لأنه نصف الحبة هناك
2: البر
1: والشعير ما عاد الله يكيلها الكيال ويغلق على حقه
2: كم يقر البر لا ما ترفعوه
1: البر من كثر الزرع نزرع واجد يقر من شهر ولا دون الشهر وانها قليل 10 أيام ذا الحول
2: لا أقصد من يوم يزرعوه لا ما يرفع
1: أربع أشهر
2: والشعير مثله
1: كلها الزرع هنا واحدة البر والجلجل
2: والجلجل كم يقر
1: مثلها 14 اي بالله الله يركبون وقرانا في حياة المعاصر تغد دهن يشربونها شروب
2: كلها بلدي من
1: بلدي لها طعام ورايحة
2: لا اله الا
1: الله اليوم الله ما عاد شي ما عاد الا البريقة
2: قلت البركة
1: قلت يجيبون من الخارج لا له طعام ولا له
2: نكهة
1: ولا طعام له ولا شيء الله لا شروب ما عاد المحلى
2: والحبوب ذي كانت مجارين
1: ما الحبوب رزق فيها يجي زاد ما تشبع منه
2: وكنتوا تشتغلوا فيها وقت الحصاد
1: نشتغل
2: ترفعوا
1: نتابع البقر ونتابع الحصادة
2: وكم يدولكم يشدوكم حب ولا يشدوكم
1: لا حب سوى المرهى أعطوا حقه
2: كم يدول الشعير
1: يعني أعطوا لها صغيرة واثنوية
2: الشقاء
1: تبع الأقداح
2: ما هو شي شرط
1: لا ما شي شرط تبع الأقداح تبع الجونة كذا والله خلق الله شبع ناكل نكسب منها وناكل
2: طيب يا عم صالح غير هذا او انواع الحبوب دي كان يزرع الوادي
1: ايام الصيف يزرع صيف وايام الشتاء بر وشعير
2: ايام الصيف وش يزرع
1: صيف ابيض حب
2: في الحمى
1: ايوه شيء يمدعونه غير
2: يزرعوه في الصيف
1: وشرح فيه يشرح وسبل مثل
2: يعني يسموا هذا الحب الصيف لانه كان يزرعوه في الصيف
1: نعم كل شيء له
2: ايام الشتاء
1: الشتاء يزرع البر
2: يزرعوا البر
1: ايه يسرحوا صبون يسرحوا 4 جواني ولا 10 جواني
2: ذري
1: ولا يضوونها في البلاد
2: كلها
1: صبونها صبوب
2: وكلها الزراعة هذه ما قلت شي حراثات كلها عادي على البقر
1: ما دام العرم قليل الحراثات
2: ايه عادي يوم
1: ايه على البقر
2: كلها
1: يسرحوا ضمدين ولا شي طمر في الزرع دقة يوم ولا يومين وانها
2: سحوب كلها
1: وانها مرك حجار
2: لا السحب المحراث
1: هو حجر مثل
2: اللي
1: علقونها في البقر
2: إيه؟
1: وعاد الشاقي فوقها راكب
2: ماذا الحب يصفخوه صف
1: ما الحب على يد الله
2: يصفخوه
1: 5 عصا لا 5 أصابع
2: وش يسموها
1: عتبة
2: عتبة
1: ايوه
2: من ذي يصنعها
1: يصنعها الشغال
2: وهذي
1: تسرح الحب
2: تسرح الحب
1: ايه يبقى له مركوزة
2: إيه؟
1: اللي يمدح في جمه والرياح تشله التبن والحب يحط هناك
2: فلا
1: فقره ايه قد هو صافي هذا الكيال الكيل
2: فقيل
1: ايه
2: هذا في المجارين
1: من المجارين
2: المجران
1: ايه
2: والمجران يسووه في طرف البلاد
1: في البلاد ولا في جوه ولا في حدبة
2: يمحضوه ولا
1: لا بشرتونا بعدين يجيبونا خالة
2: اقصد المجران ايه؟ فلا يبوه يستوي من الطين والذا
1: ايه محضونه زينونه
2: يمسحونه محاض
1: لا زبارة
2: طين
1: ايه زينوها وزرعوها وقوموا التبن سرحوا نسوان يا عليها يدخلون لين الحب
2: الحب الحب وين يجيبه فلا رفعه
1: في معاقبة يدخلونه في
2: معاقب
1: إيه يعني ما لا لا في مخازين
2: مخازين زمان كانوا يدفنون
1: وين يجي حبة ذا الباب ذا الحين هو لهنا يريق
2: من
1: كثرة
2: من البلاد
1: إيه من البلاد
2: إيه كانت الناس تأكل من البلاد كلها
1: تأكل ما زادهم إلا من البلاد
2: كلها
1: الدهن الدهن والبر والشعير والصيف
2: والغنم تدي لحم وسام
1: والغنم والغنم في رزق حلب وشرب
2: الصبغ من القراش
1: والزاد من البلاد
2: والبلاد
1: نحمد الله الا ما ذا اليوم ما عاد شيء
2: اليوم لكن عاد مارب لا زال مارب يزرع لليوم
1: عاد لا بطاط وطماط بس
2: عاد لا خضره
1: ولا حد يشوفه
2: الحبوب ما عاد زرعوها
1: وين ما شبعوا ما عاد خيلوا لها
2: قليل عاد هي قليل عاد موجوده
1: ما يزرعونها زيوت ولما
2: ما البلاد
1: لا يسرح القبيل وشلها 20 كيس ولا شيء
2: ما عاد زرعوا
1: من الدكان وسرح
2: من المستورد
1: وانت يا شغال اعطني حقي حب
2: يشغلوا فيها عمو
1: يشتغلها واحد شلها شرك
2: والادوات كلها اصبحت الات كلها الحراثات وذا ما عاد شيء تليم بالقراء
1: لا بقر ولا تجي حراثات ذا الحين ركبوا فوقها شغال
2: كلها
1: ها ويظلوا يطبقونها ما يظل الا قلتوا تبع المركز
2: طيب نرجع لموضوع البناء هذا المحاض كم يقر لما تمحضوا البيوت كم يقر المحاض لما تمحضوا البيت مثلا مره ثانيه
1: على الكبر البيت وصوره ان البيت كبير قرينا 10-8
2: عشر سنين
1: 10 ايام
2: اقصد المحاض كم يجس لما
1: ما
2: محاض ثاني البيت
1: ما المحاض يقر سنين
2: قدر سنين
1: لا جاه مطر ولا شيء
2: يعني يقاوم المطر ويقاوم تبن هذا يفيده
1: نعم
2: طيب المهاجل يا عم صالح عادك تذكر شيء من المهاجل ايام البناء لما انتو تمحضون
1: ما البناء ما انا ما تزمل طرح قافه امي
2: المهاجل
1: لا مهاجل زوامل يا الله يوصل لنا ويا الحمد لله ويا ساقة لأن يضوي الليل
2: لا ما يضوي الليل تنشط العمال
1: لا نسيل لهم شيء
2: يشتغل
1: عندهم ذا الحين يقولوا ما قد سيت ابنه
2: العمال عندهم يتذكروا
1: اي والله
2: سوق عليهم
1: لا ما عدا بسوق
2: إذن نتمنى أن يعطيك الله الصحة والعافية في ختام هذه الحلقة ويسعدنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديك هدية متواضعة من راعي للبرنامج من جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية الجبرية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. قرار جمهوري بتعيين سفير للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستوري أمام رئاسة مجلس القيادة الرئاسي. هيئة التشاور تناقش مع أمناء عموم الأحزاب وممثل القوى السياسية مسردة الأوضاع المحلية والإقليمية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. صدر الأربعاء القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين الأخ سالم صالح بن بريك سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وقضت المادة الثانية من القرار العلمي من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أدت اليمين الدستوري أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعقب أداء اليمين التقى فخامة الرئيس بوزارة الخارجية وهنأها بنيل الثقة، متمنين لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية وأن يشكل تعيينها بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية وأكثر حضورا وفعالية في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن إحدى أولويات وزارة الخارجية في المرحلة المقبلة تتمثل في تثبيت الرؤى الوطنية ورواية الوطنية وعدم السماح للميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بملء أي فراغ محتمل أو الاستمرار في تزييف الحقائق، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تتحدث الدولة بصوت واحد يستند إلى القانون الدولي والوقائع الموثوقة والقرارات مجلس الأمن. وأشار الرئيس إلى المسؤولية هذه الميليشيا المارقة عن تدمير مقتدرات الشعب اليمني بما في ذلك أصول الناقل الوطني وتسببها في تقييد سفر ملايين اليمنيين وتجريف فرص عيشهم الكريم، فضلا عن تصدير الفوضى، وإضافة أن كل سفارة يمنية يجب أن تتحول إلى مصدر للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا. وأشاد فخامة الرئيس في السياق والشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وفي المقابل أشار رئيس مجلس القيادة إلى أن النظام الإيراني يواصل توظيف الميليشيا المسلحة لزعزعة الاستقرار المنطقة وتهديد دول الجوار. وأشاد فخامة الرئيس بجهود رئاسة الوزراء الدكتور شاع الزنداني خلال توليه وزارة الخارجية في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي لوزارة الخارجية. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الوزارة ستعمل على توظيف الدبلوماسية اليمنية للدفاع عن مصالح العليا للجمهورية اليمنية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وحشد الدعم لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. وقالت الوزيرة الزوبة في تدوينة على منصة إكس أن الدبلوماسية تتمثل أحد أهم أدوات الدولة السيادية في الدفاع عن مصالحها وحشد الدعم لسعادة الدولة بمؤسساتها الشرعية وتبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحمي الحقوق والحريات وتصون كرامة اليمنيين وترسيخ سيادة القانون وتحقق العدالة والمواطنة المتساوية بما يعين اليمن إلى مسار الاستقرار والتنمية. وأضافت تدرك قيادة كادر وزارة الخارجية أننا أمام مهمة وطنية جسيمة في مرحلة حساسة وأن مسؤولياتنا تتمثل في توظيف الدبلوماسية بفعالية للدفاع عن مصالح اليمن العليا وصون سيادته ووحدة ترابه ونظامه الجمهوري والدفاع عن خيارات الجمريين ونضالاتهم لاستعادة دولتهم وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وما جراه على اليمنيين من مأساة إنسانية وتدمير مؤسسة الدولة وتهديد حاضر اليمن ومستقبله.
وشددت الوزيرة الزوب على أن أمن واستقرار اليمن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وشعبه العربي الأصيل يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول باستخدام اليمن منصة لتهديد أمن دول الجوار أو الإضرار بمصالح الدول الشقيقة والصديقة أو تهديد أمن الملاحة وتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لخدمة المشروع التوسعي الإيراني وطموحات ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق أهدافها السياسية عبر ابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي. عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالح اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وبحضور نواب رئاسة الهيئة وأمناء عموم الأحزاب وممثلي القوى والمكونات السياسية في الهيئة لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية وعدد من القضايا المتصلة بأولويات المرحلة وتعزيز دور الهيئة في مساندة مجلس القيادة الرئاسي وترسيخ التوافق الوطني. وفي مستهل الاجتماع أدانت رئاسة الهيئة والقوى والمكونات والأحزاب السياسية بأشد العبارات الاعتداءات والاستهدافات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المنطقة، واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في بلادنا وفي مقدمتها استمرار التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني وما تمثله من تهديد مباشر لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة. وأكدت رئاسة الهيئة والقوى والمكونات والأحزاب السياسية دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عن وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود التحالف العربي باعتباره شريكا رئيسيا في دعم إنهاء الانقلاب وسعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتجفيف مصادر التهديد التي تمثل ميليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع الإيراني في المنطقة. ورحب الاجتماع برئاسة برعاية المملكة العربية السعودية لحوار جنوبي مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز التوافق بين أبناء الجنوب واحترام إرادتهم. ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية. كما ناقش المجلس عددا من التقارير الفنية والإدارية والرقابية واطلع على مسجدات تنفيذ خطط البنك المتعلقة بتطوير البنية المؤسسية وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسة الدولية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع نطاق الشمول المالي ويرتقي بجودة الخدمات المصرفية. وأكد المجلس على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادي والمالي التي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي باعتباره خريطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الانضباط المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني بما يساهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي الذي عقدت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان والتي وجبت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقب خبراء صندوق النقد الدولي. وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاما كاملا وتنسيقا وثيقا بين مختلف مؤسسات الدولة كلا في نطاق اختصاصه للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفقة عليها باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تساهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.
ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن دكتور عبد السلام معالي آلية تنفيذ برامج رياضية وشبابية ثقافية وتأهيلية تستهدف النزلاء الموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل بما يساهم في تأهيل وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. وأكد الوزير اهتمام الوزارة ودعمها واستعدادها لتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية داخل مركز الإصلاح والتأهيل انطلاقا من دورها في تعزيز السلوك الإيجابي وتنمية قدرات النزلاء واستثمار أوقاتهم في برامج هادفة تساهم في تأهيل نفسيا واجتماعيا وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة حوكمتهم. واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة من وزارة الشباب والرياضة ومصلحة التأهيل والإصلاح لوضع خطة تنفيذية للبرامج والأنشطة. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. قرار جمهوري بتعيين سفير للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين تؤدي اليمين الدستوري أمام رئاسة مجلس القيادة الرئاسية. هيئة التشاور تناقش مع أمناء عموم الأحزاب وممثلي القوى السياسية مسجدات الأوضاع المحلية والإقليمية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام هذا الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: اشتباكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. يتواصل حديثنا حول انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في محافظة الحديدة. اليوم سنستعرض شهادات متعددة لأشخاص تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجون الميليشيا الحوثية في هذه المدينة. اختطفتهم ثم أودعتهم سجونها وتفننت في أساليب تعذيبهم. في البداية دعونا نستمع لشهادة شوقي جبلي، وهو من أبناء الحديدة، وقصته المؤلمة في سجون الإماميين الجدد.
9: أنا اسمي شوقي علي جبلي شمهان، من أبناء قرية معود، عزلة بني شمهان، ناحية الحجيلة، محافظة الحديدة. كنا نعيش في سلام وفي أمان وفي استقرار، كنا نقترب لدى السعودية أعمال حرة. عندما خرجنا من السعودية وصارت الأزمة، فدخلت عصابات الميليشيات إلى بلادنا واستوطنت في بلادنا ودمرت ما كان حلو في بلادنا. الأخواني كلهم سافروا طبعا من البلاد إلى مأرب هروبا منهم ومن أعمالهم القذرة. فأنا ظليت في البلاد وجلست في البلاد حتى كانوا يهددوننا أنهم بيقتلونا أو بيسجنوننا إذ لم أسلم لهم الدكتور متعب أو ماجد الجبلي، هؤلاء أخواني. فأنا كنت أقول لهم ما لي دخل فيهم. أجولي في يوم من الأيام واستدعونا وطلبوا مني أن أحضر إلى قسم الحوثة في مدينة عبال. وعندما وصلت مدينة عبال أودعوني في السجن مدة 5 أيام، وكان فيها الإهانة الكبيرة لي، حيث كنت أتلطم وأنضرب ويشتوني أعترف بأشياء لم تكن لدي، حيث أن المحقق المدعي أبو حورية كان يربط على عيني ويلبس يدي كلبشتين ويضعهم خلف ظهري ويسجلوا تحقيق وأنا لم أعترف بأي شيء لأن ما عندي أي شيء أصلا. أول شيء فعلوا فينا، صارت عندنا أمراض نفسية فيه وفي أسرتي، في والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها، وفي زوجتي الله يسعدها. تعذبنا أشد العذاب، ومن ثم نقلوني من باجل إلى منطقة الحديدة، إلى محافظة الحديدة، وكان في القلعة. أوضعونا في غرفة يسمى المتحف، كنا نأكل إحنا والفيران. البول ممنوع علينا إلا في 24 ساعة 5 دقائق فقط. صار عندنا احتباس في البول، صار عندنا سوء هضم من سوء التغذية اللي كان يعطونا إياه. يعطونا وجبة نصوم يومين بلا أكل، أو يعطونا نص وجبة يقولوا خاسك الفكرة اليوم الثاني، يعطونا أكل من أجل لا نموت. في يوم من الأيام دخل علي مشرفهم، مشرف المحافظة كان اسمها أبو علي الكحلاني. توصلت إليه قلت له أنا لا يوجد لدي أي قضية، وأنا إنسان بريء وأنا إنسان صاحب أسرة، اطلعوني إليهم. فما كان منه إلا أن قال قيدوه 4 أيام يكون يوقف على أرجله ولا يجلس، وإذا جلس أجلدوه، وإذا فكان يعطونا الماء، الماء كان يشربه مالح من ماء البحر. طبعا صار بعدها أحالوني إلى لجنة التحقيق ما أدري إيش يسموها، فكان إذا ما اعترفت بأي كلمة يشتشوهم كان يعطوني أبقاص، كسروا أضرسي كامل الجهة اليمين وكسروا 2 من اليسار وكسروا أنفي. مرضت أنا وتعبت من سوء التغذية ومن الحالة اللي كنت فيها، وكنت أخاف على أسرتي وكنت خايف على نفسي من الموت، لأن كنت أشاهد الموت في اليوم 100 مرة. وكان أهلي إذا جاءوا يزوروني إلى السجن ينكرونهم ويقولوا لهم شوقي غير موجود، أو إن شوقي ضربه صاروخ، أو أن شوقي صار في المكان الفلاني وضربه الصاروخ، فدخلوا فيهم أمراض نفسية. فصارت زوجتي مثل المجنونة، وصارت أمي تبكي صبح وليل، وصار أطفالي ما ذنبهم هؤلاء الأطفال، ما ذنبهم هذه البنت اسمها عصالة بنتي طبعا، كانوا يبكوا صبح وليل علي على فراقي لهم، وين أبونا وين أبونا، أبوكم ضربته الطائرة، أبوكم توفى، أبوكم مات. وإذا كنت أسألهم عن أسرتي يقولوا لي ضربها صاروخ، أسرتك كلها ضربها صاروخ وتوفت. فصرت في حالة من الجنون، من الهستيريا، من الحرب النفسية التي كانوا يديرونها لنا. ممنوع علينا رسائل، ممنوع علينا أي مقولات من برا من خارج، إذا ممنوع علينا حتى الفلوس، دخول الفلوس علينا، أنفونا يعني أخفونا إخفاء تام تام، لا اتصالات لا مواصلات لا رسائل لا فلوس لا لا لا إلى آخره. أحرمونا من كل حاجة حلوة، أحرمونا من كل حاجة حلوة، من الأهل، من المال، من الاتصال، من المواصلات. كان تأتينا في القلعة، كان لا تأتي ولا لجنة. وعندما وصلنا منطقة سجن حنيشة، هذا سجن، كانت تجينا لجان، وكان السجناء طبعا كل واحد كل فرد مننا يريد أن يتكلم عن نفسه، يعني يشكي حالته من أجل يساعدوه في الخروج. فقررنا أن نسوي لجنة مكونة من 3 أشخاص، كان من ضمنها يحيى هيج مسؤول اللجنة، وعضوي عبد نور الدين نزرية، ومن أجل يكون مندوب عن ما بين السجناء وعصابات الحوثة أو الحوثة. فكان نور الدين يوم دخل علينا، أو اسمه هذا المشرف أبو معتز، لقيه فرد من السجناء، صبح عليه صباح الخير يا أبو معتز، قال يا صباح زب الحمار. فدخل معه سلك لي كابل كهربائي، وأراد أن يضرب نور الدين، وأراد أن يضرب نور الدين مزرية. فسحبنا نور الدين عنه من أجل لا يأخذه، وصارت مشكلة. كان منهم 2 شخصين، اللي هو أبو معتز واحد عليه من الأمن المركزي. الأمن المركزي وصل أيدينا وضربناه وفكينا، وبالنسبة لأبو معتز أخذ السلاح وأطلق علينا 4 رصاصات حية. الرصاصة الأولى ذهبت إلى السقف ونزلت على رأس نور الدين مزرية، شظية منها أخرجوها في المستشفى، وشظية ما زالت لحد الآن، وعند التحقيق كسروا أصابعه هذا نور مزرية. وبالنسبة للرصاصة الثانية، طبعا 4 رصاصات تكلمت، الرصاصة الثانية في كان عندنا أستاذ اسمه محمد حسن قادري أو ما شابه اسمه، قد أنا ناسي لأنه من يوم خرجت صارت عندي فقدان ذاكرة من السجنة. فدخلت في يده قطعة الوريد، وكان عندنا واحد مسجون من حجة اسمه بدر على ما أعتقد، والله أعلم، دخلت في كليته، مزقت كليته اليمنى. والرصاصة الثالثة قطعت رجل كاحل، رجل واحد السجناء اسمه أحمد نفسه كذلك من حجة. أنا وأخواني وزملائي واظبنا على الصلاة، واظبنا على الأعمال الطيبة، واظبنا على الأخوة والترابط فيما بيننا داخل السجن. كنا نصلي السحر وكنا ندعي ربي ونبتهل ونبكي نقول يا الله يا الله، فالله استجب لي دعوتي، واستجب لأمي، واستجب لأبي الذين كانوا يدعوا لي، وكنت أحس بدعائهم لي، فكان هذا سبب ما في خروجي. فمرت في ذلك اليوم قبل ما أخرج بيومين، فمرت مرض شديد جدا، حتى أنا عندي قبل ما أدخل السجن كان عندي الكبد، وتضاعف الكبد من أكولاتهم. فطلبت منهم العلاج، الخروج للعلاج، لأن كنت أقذف دم وأبول دم وأتبرز دم، فصارت حالتي أسوأ إلى أسوأ، حتى يوم أشرفت على الهلاك استدعيت، وكان الفضل الدكتور فاروق استدعى لي أبو أكرم الشرفي المشرف من الحوثة، قال شوك الجبل اللي بيموت لازم تسعفوه، وسعفوني، وصار عندي تضاعف في المرض، أعطوني علاج لم يشفيني ولم وقالوا وذهبوا بي إلى مستشفى العسكري، لأن كان صار عندي شبه جلطة أشلت برجلي اليسار جهتي اليسرى كامل الفخذ والساق، فخافوا من ذا الشيء وقالوا خلاص، طلب منهم الدكتور إما أنكم تعالجوه أو تخارجوه. قالوا له كيف نخارجه كيف نعالجه؟ قالوا تجيبوا له دكتورة مخ وأعصاب أو دكتورة عظام. فكان لا يوجد لديهم دكتور عظام أو مخ وأعصاب، وكانت حالتهم سيئة جدا. أشياء كثيرة لا نقدر أن نذكرها ولا نحصيها كثيرا، ولكن هذا الشيئين الوحيدين هي دعاء الوالدين، وهذا المرض كان السبب الكبير في خروجي من السجن. وعندما خرجت من السجن قالوا خلاص نخرجك من السجن يا شوقي، وأنت تروح عالج نفسك، ونرجو منك أن تجيب لنا كلمة شكر لقائدهم سيدهم عبد الملك الحوثي على وقفته الكريمة وإعفائك في يوم المولد النبوي على حسب كلامهم، وإنك من أصحاب الأخلاق الطيبة داخل السجن ولا يوجد لديك أي ملاحظات، وبفضل الله تم خروجي. ويوم خرجت أنا طبعا لي 12 شهر يعني 360 يوم لم أتصل بأهلي ولم أعرف كيفهم، هل هم بخيرين؟ هل وعندما أعطاني المشرف الجوال قال لي اتصل بأهلك، قلت له اتصل بمن؟ أنا خايف يقول لي فلان مات أو فلان، قلت أنت أهلي ماتوا؟ قال لي اتصل بس. اتصلت كان لا يوجد لدي أي رقم أذكره، حتى صارت الذاكرة ضعيفة، ما ذكرت إلا رقم أخي الله يحفظه الأخ طارق، أعطاني رقمه واتصلت به، قلت له الأهل كلهم بخير؟ قال لي الحمد لله كلهم بخير. اتصلت فيه قلت له أعطيني رقم أهل البيت، أخذت رقم أهل البيت اتصلت، وكان أول سؤال ما أقول لهم، ما قلت لهم كيف حالكم، قلت هل ميت؟ هل في ميت؟ هل في ما؟ الأهل كلهم بخير، وبعدين ذكرت قلت كيف حالكم الآن؟ أنتم بخير؟ الكل بخير؟ أهلي بخير؟ الناس بخير؟ البلاد بخير؟ قال الحمد لله. فقمت أبكي، أبكي من الفرح وأبكي من العلم اللي فارقت إخواني وزملائي في السجن، فربي إن شاء الله نسأل أن يخرجهم أجمعين كما أخرجني، ويفرحهم كما أفرحني، ويسعدهم كما أسعدني بأهلي وإخواني وأحبتي أجمعين. إنسان شايب عمره 70 سنة أو ما يتعدى 70 سنة اسمه علي مستور، ما عنده أي قضية، احتقلوه ليش معاه يوجد لديه سلاح، سلاحه الشخصي، واتهموه إنه عنده أسلحة من الشرعية، وإنه عنده، قصوا جميع أظافره، قطعوها تقطيع بالزرادية بالكباشة الكماشة. كذلك معنا الدكتور فاروق ضعكر، الدكتور فاروق كان يعالجنا جزاه الله خير في السجن، وكان إنسان مستقيم مهتدي، وكذلك الأخوة اللي كانوا كلهم هناك ما شاء الله مهتدين. فالأخ هذا كان قضيته إنه عالج مواطن عسكري من الشرعية قبل عام، قبل عامين، الآن لي عام في داخل السجن وهو عالج قبل عامين. فقام المريض والحمد لله شفاه الله من الألم اللي حل به، من الألم اللي حل به. وعندما شفي الآدمي وذهب إلى أهله بعد سنة، مرور سنة كاملة، استدعى الدكتور فاروق وحبسوه على هذه الذمة، فكانوا يعذبوه، دخلوه في الضغاطة، عندهم ضغاطة يدخلوك فيها مكان ظلام لا تشوف يدك إذا قربتها مقدار سنتي واحد متر من وجهك من عينيك لا تشوفها، طولها نص متر، العرض 50 نص متر كذلك. فهذه يسمى ضغاطة، جلسوا فيها تقريبا ما يقارب 50 يوم، الأكل وجبة واحدة في اليوم، الله يكرمكم، القضاء الحاجة على ملابسه وعلى نفسه. فقضايا كثيرة كثيرة أشرح وأنسامي أذكر مين وأنسى مين. فنسأل الله أن مثل ما أخرجنا من ذاك المكان أن يخرجهم. كذلك أوجه كلمة إلى القائمين بسماهم الآن أنصار الله، إذا عندهم مروة وإيمان صادق، البقية اللي الآن الذين يبقون في السجن أرجوكم وأترجاكم فكوهم من أسرهم، يا ما وراهم أسر، يا ما إنسان من ياما شخص من هؤلاء السجناء يأكل أسر على ما هي، لماذا تحتجزوهم؟ ما ذنبهم؟ ماذا اقترفوا؟ ماذا عملوا؟ ليس لديهم أي قضايا. وأطالب الحقوق الإنسانية، منظمات الحقوق الإنسانية جميع مسماتها، أن تنظر لهؤلاء الذين في سجن حنيش، في سجن حنيش بمحافظة الحديدة، أن لا يوجد لديهم أي قضية، وإنما هم أسرى، أخذوهم من بيوتهم من أسواقهم من مساجدهم لا يرتكبون أي جريمة.
8: لم يكتفي الحوثيون بإسقاط كيان الدولة ورمزيتها، بل أمعنوا في إسقاط كل القيم والمبادئ. لم يحترموا عادات وتقاليد الناس، ولا التزموا بأنظمة ولا قوانين. لم يوقروا كبيرا، ولم يترددوا في سرقة حياة طفل صغير. أغرقوا البلد في وحل الفساد، ورموا بكل الأخلاقيات المتعارفة وراء ظهورهم ثم داسوا عليها، بل إنهم لم يتركوا أحدا ظل متمسكا بها إلا وأذلوه وعذبوه ونكلوا به وبأسرته. الأستاذ يحيى هيج، مدير مدرسة الثورة الثانوية بمدينة الحديدة، واحد من أبناء هذه المدينة المسالمة، اختطفه الحوثيون من داخل مدرسته، وبين ليلة وضحاها تحولت حياته من معلم كبير ومدير قدير لأكبر المدارس وأكثرها تميزا في الحديدة إلى مختطف تتهاوى عليه أسلحة أطفال من مجندي الحوثي لا تتجاوز أعمارهم 15، في مفارقة عجيبة لا يمكن لعاقل أن يتصورها. لنستمع إذن لمدير مدرسة الثورة الأستاذ يحيى هيج وشهادته على جرائم الميليشيا في المعتقلات.
10: كنت في يوم 28 أكتوبر في مدرسة الثورة أداوم بشكل طبيعي في إدارة المدرسة وبين طلابي وبين زملائي المدرسين، وتفاجأت بأحد أعضاء المجلس المحلي بمديرية الميناء وعاقل حارة الزبارية عبد الرحمن اللحفي، هو الذي استدرجني للخروج خارج أسوار المدرسة، لأنه كان من الصعوبة بمكان أن يدخلوا داخل المدرسة وأن يقوموا بعملية اعتقالي وسط طلابي، خاصة أن المدرسة هي أكبر مدرسة في مدينة الحديدة ومدرسة ثانوية فيها أكثر من 1500 طالب ثانوية، وبالتالي استدرجوني إلى خارج أسوار المدرسة. فعندما خرجت قاموا بإلقاء القبض علي بشكل مهين بعصابات وأطفال مدججين بالسلاح، يعني من في سنهم ومن يوازيهم في العمر هم طلاب عندي في المدرسة، لم يحترموا المؤسسة التعليمية التي يقفوا في بابها، لم يحترموا المعلم ومدير المدرسة الذي يقدم خدمة للمجتمع تعليمية للارتقاء بالمجتمع، لم يحترموا كبر سني وهم أطفال صغار، وتعرضنا لكثير من الإهانات والتجريح والسب والشتائم والضرب والتعذيب. انطلقوا بداية إلى نادي الضباط الموجود في الحديدة على ساحل البحر، ومكثت فيه 45 يوم في زنزانة انفرادية، تحقيقات وتعذيب إلى آخره. بالنسبة للممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، الحقيقة كثيرة جدا والحديث فيها يطول، ومهما تخيلت من وسيلة ممكن تمارس ضد أي سجين أو معتقل ستجدها في هذا المكان اللي هو السجن القلعة. لكن الحقيقة من الأشياء التي أثرت في نفسي أنا شخصيا من وسائل التعذيب، وإن كانت ربما تكون يعني للبعض طبيعية، لكن أشعر بألمها إلى الآن، حادثتين أو شيئين. الشيء الأول أني وجدت من ضمن لما دخلت في نقلوني من سجن نادي الضباط إلى القلعة، كان في المساء تقريبا الساعة 10 أو 11 ليلا، تفاجأ يعني دخلت المكان مظلم، لا يوجد كهرباء، لا يوجد إنارة، المكان موحش. أدخلوني إلى أحد الزنازين كانت مليئة بالأجساد أمامي في وسط الظلام، تكومت بين على الأرض في إحدى الزوايا وأنا أعاني من مشكلة صحية كبيرة. في الصباح الباكر عندما استيقظت أنظر من بعض الشبابيك لبقية الساحة، فوجدت فيها، وهذا يعني أثر في تأثير كبير، وجدت فيها أحد طلابي في صف ثالث ثانوي يدرس عندي في مدرسة الحديدة، اعتقلوه قبلي، وكان زارني والده ليبحث عن طريقة أو وسيلة لإخراج ولده، وأيضا حتى لا تضيع عليها السنة الدراسية. فما توقعت أني أجد هذا الطالب أمامي ويعاني معاناة شديدة من التعذيب. فيعني أنا وجدت ابني أمامي، فهذا شدني كثيرا وأثر فيه نفسيا. الشيء الآخر أنه قاموا في إحدى المرات في سجن القلعة بتقييد كل سجينين بسلسلة واحدة بذريعة أنه لا يوجد عندهم كفاية من الأقفال، فيقوم كل يعني يأخذ رجلك اليمنى مع رجل اليسرى ويربطها في سلسلة واحدة، ونعيش لأيام ولأسابيع بهذه الطريقة. تخيل ننام بهذه الصورة، نتحرك بهذه الصورة، نصلي بهذه الصورة، نجلس نقوم، حتى أكرمك الله ندخل دورة المياه بهذه الصورة. عندما يعني تدخل اثنين، واحد يريد أن يقضي حاجته أو يغتسل أو كذا، بسلسلة واحدة ندخل إلى الحمام، فيقوم يعني اللي عليها الدور في الاغتسال وقضاء الحاجة، الواقف فيقوم بإشاحة وجهه إلى الجهة الأخرى ومحاولة تغطية يعني المكان أو بيده وحتى يقضي زميله حاجته حتى ينتهي، ثم يأتي الدور عليك وبالمقابل تقوم بهذه.

0: طبعا هذا كله والله لم يزدني أنا وزملائي، وأنا أقل واحد من في الموجودين، إلا إصرارا وإلا عنفوانا وإلا صبرا وتجلدا ومعرفة أننا منتصرون وأننا على الحق وأنهم على الباطل. الحقيقة أنه رغم كل الممارسات البشعة التي حصلت، وربما لو تطرقنا لكثير من وسائل التعذيب ربما السامع يقول هذا خيال، ربما يعني هذه يعني ينسجوها من خيالهم، لكن والله هذه يعني نقطة من بحر مما شاهدنا في معتقلات الحوثيين. طبعا أنا نقلوني إلى 6 سجون ما بين الحديدة وصنعاء وذمار خلال عام كامل، ورأيت مآسي كثيرة جدا جدا، لكن بالمقابل رأيت العجب، رأيت معنويات والله أنها سقفها السماء رغم التعذيب. يعني تخيل واحد من الشباب اللي كان يعذب من بعد العشاء تقريبا، أخذوا من الزنزانة إلى أن أعادوا قبيل الفجر، شبه مغمى عليه، منهك، الدماء تسيل من جسمه بالكامل، حتى أنه يعني كرمك الله الإخوة يشتوي ينزعوا البنطلون، وكان لابس بنطلون ينزعوا البنطلون، ما استطاعوا ينزعوا البنطلون من شدة الورم، تورم جسده، فما استطاعوا إلا بالقص البنطلون قص. ومع ذلك يعني في بعض الإخوة يعني يبكي لما يشوف هذه الحالات ويشوف الأخي تمارس، فيبكي شفقة على هذا الأخ، فيلتفت إليه ويقول له يعني أنا أشيك تضحك، أنا ما أشيك تبكي علي، هذا وسام، هذه شهادة لي على أني على الطريق الصحيح. رأينا يعني عندما يحصل تعذيب شديد لبعض الإخوة ويكثر التوجع والألم والبكاء، إذا أحد من وسط هؤلاء الشباب داخل الزنزانة يصدح بأنشودة، فيتحول في غمضة عين المأساة الموجودة داخل إلى فرح وابتهاج وضحك وانشراح رغم كل ما يحصل. في أشياء لفتات كان بعض الإخوة يعني يرددها ويترفع المعنويات، تلاحظ مثلا وجوه السجناء والمعتقلين، وجوه نظرة، متوضئة، مبتسمة، الذي يذكر الله، الذي يقرأ القرآن، الذي يصلي، الذي يتهجد، الذي كذا. وتنظر إلى السجانين الأمنيين الحوثة، والله ترى وجوه كوجوه الكلاب، يعني تذكرك بجهنم، تذكرك بالشيطان، سود، كالحة. طبعا يعني ما تسمع قراءة القرآن ولا تسمع ذكر ولا شيء، كل ما معهم غير الزوامل، هذا الذي يجده صباحا مساء. واحد من الأمنيين أسأله وأنا خارج أكرمك الله إلى الحمام، فنسيت التاريخ، فأقول له يا أبو مراد، كان اسمه أبو مراد في القلعة، يا أبو مراد اليوم كم التاريخ؟ قال دور لي بعد التاريخ، والله ما أنا داري اليوم ما هو، تعدك دور لي بعد التاريخ، ما لك صلي على رسول الله. قال يا أخي تشتري الحقيقة، والله إحنا المسجونين ما هنتم
1: يا الله.
0: فسبحان الله فتوح رغم المآسي، لكن تنزل الله سبحانه وتعالى بالرحمة على الشباب، وستجد هذه الروح المعنوية في كل المعتقلين الذين خرجوا، ستسألهم ستجد نفس الإجابة إن شاء الله.
2: أعزائي المستمعين، استمعنا إذن لهاتين الشهادتين من أبناء مدينة الحديدة. في الختام علينا أن نتذكر أن على اليمنيين أن يحفظوا جيدا ممارسات الإماميين الجدد وجرائمهم بحق الأبرياء، وأن على أبنائهم أن يقرأوا ويستمعوا لروايات وقصص آبائهم الذين تعرضوا للتعذيب دون أي مبرر سوى أنهم عارض انقلابا دمر كل ما كان قد بناه اليمنيون في جمهوريتهم طوال 60 عاما. سيحررون أرضهم وسيعيدون بناء يمنهم على أسس صحيحة تضمن عدم صعود هذه السلالة الإمامية الحاقدة من جديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، العدل هو أساس الملك وميزان الحياة الطيبة، وبإقامته في مجالات الحياة يصل الإنسان إلى حقوقهم، يصل الناس إلى حقوقهم، وينتفي الظلم، ويعرف كل إنسان حدوده، وفيه المساواة بين الجميع والإصلاح بين الفرقاء، ويتجلى العدل في القول والعمل والحكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا العدل ويأمرنا به، لأن فعله سبحانه وتعالى العدل بعينه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال سبحانه وتعالى آمرا وناهيا بما يقيم العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى آمرا بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه دون نقص ولا طغيان، وإنصاف الناس في أوزانهم دون تطفيف. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وهدد من يطفف الميزان بالويل والثبور وعظائم الأمور يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. من هم يا رب هؤلاء؟ قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالعاقل من يفهم ويعي ويجنب نفسه الخسارة الرهيبة التي لا تعوض في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويؤكد ذلك في ضرورة الإيفاء بالكيل والوزن الصحيح بالعدل والسوية دون خداع والاحتيال، فإن فعلوا ذلك وصدقوا نالوا في الآخرة المنزلة العالية وفي الدنيا الذكر الحسن. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه جميعا لهداية البشر، فأنزل معهم الكتب السماوية لهداية الناس، والقانون الذي يحكم به أو يحكم به بين الناس، وهو ميزان العدل الإلهي، ليتعاملوا بالعدل والحق في معاملاتهم. ولهذا قال الله تعالى معلما لنا ومخبرا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أيها الأخوة المستمعون الأفاضل والمستمعات، إقامة العدل والقسط كما ذكرنا يريح العباد ويشعرهم بالأمن والأمان. ولهذا إمام الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رأس الأنبياء الذين أمرهم الله تعالى بالعدل والحكم بالحق، فقال سبحانه وتعالى: بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. آمنت بما أنزل الله. سبحان الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر العجيب: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وتراه سبحانه وتعالى يؤكد للرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي أنزله عليه كان لبيان الحق ونشر العدل وإحقاق الحق، الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إخوتي، على الرغم من أن اليهود يكرهون الإسلام ويكرهون نبي الإسلام ويكرهون القرآن ويكرهون المؤمن، فإن هذا كله لا يمنع أنهم إذا جاءوا يحتكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم إذا رضي ذلك بالعدل. انظر سبحان الله إلى سماحة وعدل الإسلام، وكيف أن الرب سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين جميعا وعلى رأسهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن نكون معشر المسلمين قوامين لله، شهداء بالقسط: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهذا يقارن الله سبحانه وتعالى بين رجلين ويضرب بهما مثلا. اسمعوا أيها الأخوة المستمعون إلى هذا المثل القرآني: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ إن مكانة من يحكم بالعدل ويأمر به ويتقي الله سبحانه وتعالى مكانته مكانة عظيمة، يندبنا الله تعالى إلى التسامي إليها والعمل لها. وتعال معي إلى ذلك الاهتمام الواضح بالمرأة والزواج بأكثر من واحدة وقضية الطلاق. كان العرب يتزوجون ثم يطلقون دون التقيد بعدد الطلقات، وهذا استعباد للمرأة وقهر لها. فحدد الله تعالى عددها ومنع أحدا أن يأكل مهرها، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لكن إذا طلبت المرأة نفسها أن تفارق زوجها ولم تعد تطيق البقاء معه، تخلت عن مهرها وافتدت نفسها بذلك، وعلى الرغم من السماح بالتعدد فقد نبه القرآن أنه يسمح بالتعدد إذا عدل بين النساء، وإلا فالواحدة أحسن، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولهذا إخواني الكرام سئلت ذات يوم: ما حكم التعدد وما رأيك فيه؟ قلت: بالنسبة للتعدد فإنه يدور حول الأحكام الخمسة، فأحيانا قد يكون التعدد واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، هذه خمسة، فعلى حسب قدرة الإنسان وعلى حسب حال الإنسان، فقد يكون في حق أحدهم واجب وهذا فيه تفصيل، وقد يكون في حق الثاني محرم وهذا فيه تفصيل على ذلك، وقد يكون مكروها في حق بعضهم، وقد يكون مباحا في البعض الآخر، وقد يكون كذلك جائزا في البعض الآخر على حسب هذا الإنسان وحاله. إذن إخواني، إذا اضطر الإنسان إلى التعدد وهو مباح ولم يستطع العدل بين النساء ولو حرص على ذلك، فليتق الله تعالى وليحاول جهده ألا يميل عن الحق ويجور فيترك بعض نسائه وكأنهن مطلقات ويميل إلى إحداهن، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقد يحدث قتال بين المسلمين أنفسهم فتجور قبيلة على أختها، فماذا على الحاكم أن يفعل؟ اقرأ الآية الرائعة التالية تجد عدلا وحزما ثم رحمة، سبحان الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد يحكم القاضي بين متخاصمين أحدهما قريب له فهل يجوز أن يميل إليه في الحكم ويميت حق صاحب الحق؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فالقاعدة التي ينبغي للحاكم أن يسير عليها قول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فبالعدل نرضي ربنا فهو الحاكم العادل وهو الحكم العدل. والأمثلة على توخي العدل وافرة في كتاب الله تعالى تحثنا على الحكم به والالتزام به لنكون خير أمة أخرجت للناس. نعم إخواني الكرام، فما أجملنا وما أحرانا أن نقول العدل، والعدل أيها الإخوة عزيز بين أهله، فكم من الناس اليوم ربما يقول قولا لكنه عند التطبيق يخالف ذلك، كم من الناس ربما يتسنم المنبر وربما يكتب وربما يحدث الناس وربما تراه يعظ الناس، ولكن للأسف إذا جئت إليه في التطبيق ربما يكون القول مخالف للعمل، وهذه من المفارقات العجيبة. ولهذا يحذر المسلم أنه ينشد العدل في قوله ولكنه يخالفه في أفعاله وفي تعامله مع الآخرين. فالله سبحانه وتعالى ذم مثل هؤلاء الناس: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعدل أيها الإخوة الكرام هو أساس الأمن والرخاء بين الناس، فلو عدل الحاكم ما وجدت هذه المظالم بين الناس، ولو عدل كذلك القاضي ما وجد هذا التشاجر والتخاصم ووجد الاقتتال ووجد الحبس ووجد المال ووجدت الرشوة وضيعة الحقوق، كل ذلك بسبب عدم وجود العدل. لو أصلس أو عين مدير أو الموظف هو موجود اليوم من التخاصم والتشاجر والتقاتل والتنابز وغير ذلك من الأمور التي كلها بسبب عدم وجود العدل وإحلال الظلم محل العدل. ولهذا فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل ولو على أنفسنا ولو على مصالحنا. وقولوا للناس حسنا وأمرت أن أعدل بينكم مهما كان. والقصص كثيرة وكثيرة لا يسع المقام لذكرها، لكن أقول أيها الإخوة إنه ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عادلا في أقواله وأفعاله، أن يكون عادلا بين زوجاته، أن يكون عادلا بين أولاده، أن يكون عادلا بين موظفيه، أن يكون عادلا في كل مجالات حياته. فإن فعل ذلك فإنه سيجد الراحة والطمأنينة في قلبه، ويجد من يقتدي به وهو لا يعلم. فالابن يقتدي بأبيه بالخير والشر، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فربما هذا الأب الذي ينشر العدل بين أبنائه يكون هؤلاء الأبناء قدوة لغيرهم، وهم أيضا يقتدون بالآباء. لماذا؟ لأنهم رأوهم على الحق والعدل، وينشأ ناشئ الفتيان منا كما قد كان عوده أبوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العدل في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زمن أصبحت فيه الشاشات رفيقا دائما، تغيرت تفاصيل حياتنا اليومية، وأصبح الهاتف الذكي حاضرا في العمل والدراسة والعلاقات وحتى في لحظات الراحة. ورغم ما وفرته التقنية من سهولة في التواصل والوصول إلى المعرفة، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يحوله إلى من نعمة إلى عبء يؤثر في صحتنا النفسية والاجتماعية. ولعل المرأة بحكم تعدد أدوارها ومسؤولياتها تعد من أكثر الفئات تأثرا بهذه التحولات، سواء كانت أما أو طالبة أو موظفة أو ربة منزل. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على إدمان الجوال وكيف يمكن أن ينعكس على جودة الحياة والعلاقات الأسرية والصحة النفسية، وما السبل التي تساعدنا على استعادة التوازن، لأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير. نفتح اليوم هذا الملف الذي يمس معظم البيوت دون استثناء مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب لهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقتنا من برنامجكم هي. في موضوع حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن الهاتف، حين يسرق الهاتف حياتنا، إدمان الجوال وآثاره النفسية والاجتماعية، كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة وطن. مرحبا أستاذة فاطمة.
6: أهلا وسهلا،
5: حياكي. إذا أستاذة فاطمة، لو بدأنا التحدث عن إدمان الجوال بين الاستخدام الطبيعي والاستخدام المفرط، عندما نتحدث عن إدمان الجوال ماذا نعني بمصطلح الإدمان، وهل يختلف عن كثرة الاستخدام؟ هل كثرة الاستخدام تضاهي مصطلح الإدمان أو ما هو الخلاف؟
6: من نعم الله عز وجل علينا أنه قرب البعيد وانتشرت العلم وسهلت المعرفة، لكن في نفس الوقت أصبح استخدامنا للجوال استخدام خاطئ واستخدام مفرط، واستغنينا بالجوال عن كل مظاهر الحياة تقريبا، سواء من الكبار إلى الصغار.
5: صحيح.
6: وطبعا يعتبر إدمان الجوال كمصطلح صحيح، يستخدم بهذا الشكل كمصطلح صحيح لاستخدام الجوال أكثر من ساعتين. فإذا كان استخدام الجوال والتعلق به أكثر من ساعتين لغير حاجة، وخاصة يعني لمن ما فيش معهم أعمال، أو لأنه يعني حتى وإحنا في يعني بنستخدمه للمجال العلمي أو الدراسي أو الوظيفي أو الكذا، لابد أن يكون هناك تقنين. وهناك دراسة يعني نشرت على أنه تحدد عدد ساعات اليوم، فعدد ساعات استخدام الجوال في اليوم على ألا تكون يعني أقل يعني معك من ساعتين إلى 3 ساعات إذا كان في عمل. هذا بالنسبة طبعا للكبار، أنا أتحدث الآن عن الأطفال، ممكن نتحدث عن الأطفال في فقرة لاحقة، أنا أتحدث الآن عن الكبار ما فوق سن 18 سنة. إذا كان استخدامها لأغراض عملية أو وظيفية أو كذا فلا تزيد عن 3 ساعات، حتى أنه في الدراسة هذه مشيرة إلى حجم الدماغ مع كثرة يعني عملية عكسية، كلما زاد استخدام الجوال فبالمقابل ينقص حجم الدماغ إلى نسبة معينة. كذلك الآثار، طبعا إن تحدثنا عن الآثار بدأنا في موضوع الآثار،
5: سنصل إليها. إذا بعد أن عرفنا المصطلح أنه فعلا كثرة الاستخدام تسمى أو تؤول إلى إدمان، ما هي أبرز العلامات التي قد تشير إلى أن الشخص يعاني من إدمان الجوال؟ إذا أتيت إلى نظر في المحيط حولي أو في ذاتي شخصيا، ما هي أبرز العلامات التي من خلالها أستطيع أن أجزم أننا في مرحلة إدمان لاستخدام الهاتف؟
6: أولا مثل ما قلت لك، لغير العمل والحاجة أن يزيد عن ساعتي، رغم أن الساعة هي كافية في اليوم، أن يزيد عن ساعتين، هذا أول شيء. ثانيا كثرة التلفت وكثرة فتح الجوال في كل فترة وأخرى.
5: بالجديد. أيوة
6: طبعا هذا غير الناس اللي هم أصلا جالسين
5: على الجوال.
6: على الجوال في ناس يجلسوا من 7 إلى 8 إلى 9 ساعات، حتى مع ساعات الأكل وساعات الراحة وساعات المشي في الشارع مثلا، وهو مركب أيضا السماعة.
5: صحيح.
6: أيوة. فهذا طبعا بيصل إلى هذا اسمه خلاص إدمان. أيضا عندما يستخدم الجوال في كل أنماط حياته، حتى على مستوى قراءة القرآن الكريم. طيب أنا معي مصحف، لماذا أقرأ في الجوال؟ صح أنه أيسر إذا كنت مسافر، إذا كنت بعيد، إذا ما توفر مثلا. الأفضل طبعا حتى على مستوى القراءة والاطلاع والكذا أن تكون عبر المراجع المعروفة، الكتب الكتب و
5: طيب مصادر موثوقة.
6: المصادر أيوة. أيضا نفس الكلام أنه إذا صحى مثلا من النوم على طول يمسك الجوال، النوم والجوال بجوارنا، هذا من أخطر الأشياء اللي بتأثر على الدماغ وعلى تأثيرات على أيضا الصحة النفسية والجسمية. كثرة التردد على الجوال، حتى مثلا وقت العمل يشوف يطلع يشوف كم إعجابات كم لايكات، من رد من صحيح. ما رد، هذا كله اسمه خلاص اللهفة، وصل إلى مرحلة الإدمان. استخدامه في كل صغيرة وكبيرة، والآن هناك مرض شائع عرف في نهاية 2024، أكدت عليها الجامعة البريطانية، اللي هو مصطلح تعفن الدماغ أو مرض صحيح. تعفن الدماغ، وهذا مرض خطير جدا، وعلاجه ترك الجوال. يعني المرض موجود وما فيش أي علاج آخر تعفن الدماغ وضعف الذاكرة إلا ترك الجوال. تخيلي الآن الشيخوخة تبدأ للناس من بعد يعني سن يعني من 60 وما فوق. الآن قد نجد شباب عندهم أعراض الشيخوخة بسبب تعفن الدماء والإفراط في استخدام الجوال. أيضا هذا يؤثر مش بس على الجانب الصحي، يؤثر أيضا على الجانب النفسي والاجتماعي، ممكن نفصل فيه إن شاء الله.
5: مثلا الآن دكتورة إكمارا أستاذة فاطمة على الحديث، إنه مثلا الآن كأم لدي أطفال مراهقين أو في مرحلة الشباب يعني أبنائي أو على مستوى الإخوة والأخوات، لماذا أصبح الهاتف أكثر قدرة على جذب الانتباه مقارنة بأي وسيلة أخرى؟ كيف أستطيع أن أنا أعزز شيء أو أدخل روتين جديد لحياة الشخص لكي يبتعد أو يقل من استخدام الهاتف والإدمان؟
6: طبعا الجوال في كل المغريات، المعلومة السهلة، المعلومة المبسطة، المعلومة المدعمة، المرئية مدعمة بالجان، يعني بتلامس كل الحواس، النظر والسمع والشم والشم ما فيش، لكن ممكن يطوروا هذا المسألة. المهم يعني كل الحواس بتستخدم، فيستطيع أنه يملك كل كيان الإنسان، وخاصة الإنسان إذا خاصة يعني إذا كان معه مواقع اجتماعية ومعه أصدقاء ومعه كذا، وإذا كان يعني مراهق أو صغير فهو بيجذب كل الحواس إلى العالم العجيب اللي داخل الجوال، فلذلك يستطيع الإنسان هو يعيش بدون أي تواصل خارجي. مجرد حتى أنه الآن بعض الشباب فقدوا الشهية للأكل،
5: صحيح،
6: فقدوا الشهية للأكل فقط فوق الجوال. يعني الآن والله ألاحظ حالات بتجي لعندي للوحدة النفسية في سن 20 و25 سنة، بنات لا يعني النظر عندها ضعيف، الذاكرة عندها ضعفت، مستواها الدراسي نزل، بدأت تعيش حالة اكتئاب، هناك قلق، طبعا
5: تشتت
6: ذهني، تسارع في نبضات القلب، تخيلي حتى على مستوى ما عاد فيش أيضا لا يعني البعد عن الواقع،
5: صحيح،
6: صعوبة التعامل مع الناس، صعوبة التعامل مع الواقع، صعوبة حل المشكلات، أيضا تشتت ذهني، ضعف دراسي، عدم توافق زواجي وأسري، أصبح الجوال هذا كل شيء، والجوال هذا كل عالم. أما عاد يعني هذا أنا أتكلم عن الجوال وأنت بتستخدمه في الجانب المفيد. طيب لو تكلمنا عن الجوال وفي والمادة اللي بتستخدم فيه يعني جوانب مضرة، كثير من البنات الآن انحرفت، شباب انحرفوا سلوكيا وأخلاقيا، يعني مآسي كثيرة، العيش في الواقع الافتراضي
5: وهمي، صحيح،
6: والعالم الوهمي. الآن كثير من الشابات والفتيات تعرض عن الزواج مقابل إنها تشي تعيش مع الجوال، أن الزواج عبارة عن مسؤوليات وكذا. انتشار الطلاق، تخيلي خلال 2025 حسب الإحصاءات اللي قدم يعني من المحكمة، اللي تم الطلاق عبر المحكمة في 2025، وصلت الحالات إلى 1020 حالة طلاق في كم؟
5: في عام
6: واحد في محافظة مارب، لا أتحدثنا عن المحافظات الأخرى. أما الإحصاء اللي عملها المجلس الاستشاري العربي على مستوى الوطن العربي، فكل ساعة حالة طلاق.
5: أوف.
6: طيب لو تجي تشوفي أغلب الأسباب، يعني السبب الأول والرئيسي اللي هو إدمان الجوال، لأن المرأة ضاعت عنها مسؤولياتها واهتماماتها، وأصبح اهتماماتها فقط في العالم الافتراضي،
5: تقلل كفاءة في الأدوار الأساسية. يعني
6: فعلا الأم ما تستطيع تتعامل مع الأطفال. أيضا الجوال يعطي يعني عوامل، يؤثر على العوامل البيولوجية في الجسم وعلى الهرمونات،
5: دوبامين،
6: وفعلا يستنزف الدوبامين بشكل كبير جدا. يعني دائما أنا أشرح للبنات هذه النقطة، الله سبحانه وتعالى خلق الدوبامين، هو مادة للسعادة في الجسم، يفرز في الأوقات يعني في أوقات السعادة. طيب أنت بتستنزفي كل المدخر، يعني تخيلي الآن
5: غير مكانه، يعني مش كردة فعل طبيعية،
6: مش في وقته. أيوة ومش في وقته. طيب بيجي في أوقات معينة خلاص ما عاد فيش، أنت كملتي كل النسبة اللي الله سبحانه وتعالى، الله أصلا بيعطي للإنسان مثل ما الأرض بيطرح فيها بنسب معينة لها، وهكذا الرزق يعني. والدوبامين وهرمونات السعادة في الجسم هي رزق من الله سبحانه وتعالى. أنا إذا أتلفتها كلها واستخدمتها كلها كرصيد في البنك، يعني معيشة الآن رصيد في البنك مثلا لست سنوات، طيب أنت استهلكتي هذا الرصيد كامل خلال سنة،
5: سنة واحدة صحيح،
6: إيش حتعملي خلال الخمس سنوات؟ نفس الكلام اللي بيحصل ولا يعوض. ليش؟ لأنه ما فيش حركة، لأنه أيوة ما فيش حركة. وطبعا أكثر أسباب الاكتئاب في الوقت الحالي مع الحروب والكذا، هذه أشباء موجودة، لكن الجوال يعتبر الآن أكثر الأسباب اللي يعني بتؤدي للاكتئاب خاصة بين الشباب. طيب أنهيتي كل المدخر اللي موجود، ماذا ستفعلي خلال بقية العمر؟ فتبدأ بعدين مرحلة الاكتئاب ومراحل الشيخوخة المبكرة وضعف الجسم والإنهاك، ناهيك عن السهر والتأخر في النوم وإهمال الواجبات اليومية والواجبات الدراسية والمهام، وتبدأ العصبية. كثير من الأمهات الآن لا تستطيع أن تربي أبنائها بسبب العصبية،
5: قدرة التحمل تقل،
6: قدرة التحمل تقل، قدرة التركيز تقل، التواصل الفعال مع الآخرين ما عاد فيش، تقل الأنشطة الاجتماعية، حتى مثلا يوم الجمعة والناس مجتمعين كل واحد عايش مع جوالها، مع
5: جوالها افتراضي
6: وعالمها، أيوة وعالمها الخاص. الأسرة داخل البيت نفس الكلام، الزوج في وادي والزوجة في وادي والأبناء في وادي، فلذلك يقل التواصل الفعال ضمن الأسرة، فتقل العلاقات الاجتماعية وتبدأ المشاكل بالمقابل.
5: ممتاز أستاذة فاطمة. لو أتينا للتحدث عن ما أكثر الفئات عرضة للإدمان الجوال، وهل المرأة تواجه تحديات مختلفة في هذا الجانب وهي أكثر عرضة أو لا؟
6: أكثر الفئات اللي هي تأثراً بالجوال، الكل بيتأثر، والكل تأثره سلبي، والكل يعني بيضيع جودة الحياة مع استخدام الجوال المفرط. لكن أكثر الخطورة عند الأبناء، عند الأطفال من سن سنة. للأسف الآن بيعطى الأطفال قبل السنة،
5: صحيح،
6: وهذا نعتبره الأم اللي بتعطي ابنها الجوال في السنوات السبع الأولى هي بتقضي على يعني هي بتصنع ابن معاق
5: فكريا، صح،
6: فكريا وعقليا وذهنيا،
5: والإبداع أيضا
6: تقتل كل شيء جميل فيه. إلى 12 سنة بتصنع ابن غير متفاعل عاطفيا. ليش؟ لأنه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيخلق للإنسان في معانا خلايا في الجسم، في معانا خلية الأميجدالا، هذه الخلية خلية الذاكرة والعواطف والمشاعر. تمام. فطبعا أول حاجة أشعة الجوال هذه بتدمر هذه الخلية، لأنها لا زالت في بناء أو في البناء والنمو والتطور. فاعرفي أنه إلى 12 سنة ابنك سيكون ابن معاق عاطفيا، لا يستطيع أن يعبر عن المشاعر، لا يكون لك، سيكون بارد عاطفيا، يعني لو تموتي أمامه عادي ما فيش مشكلة، ما فيش ردة فعل. طيب إلى 16 سنة أيضا نفس الكلام. الآن القانون البريطاني الجديد منع استخدام الجوالات للأطفال دون 16 سنة. طيب هم يعني رغم أنهم أول من يعني استخدم، إلا أنهم الآن أيوة وجدوا آثار. إذن أكثر الفئات المتضررة هم الأطفال، لأنهم في مرحلة بناء عوامل سلوكية، تربية، بناء أعصاب، بناء خلايا، بناء. إذن الجوال بيأثر بشكل كبير وينتج أطفال معاقين نفسيا، ذهنيا، اجتماعيا، وظيفيا. اعرفي أنه ابنك المدمن للجوال سيكون عالة عليك وعالة على المجتمع، وأنت السبب. هذا لكل أم. وأيضا أخاطب نفسي، يعني حقيقة بنلاقي يعني صعوبات شديدة في أنه نبعد الأبناء عن الجوال. أما من 16 سنة و24 سنة، لفترة الشباب، فترة العطاء، فترة الإبداع، فترة البناء، فترة الطموح، فاعرفي أنه كل هذه المعاني ستنهار مقابل إدمان الشباب للجوال.
5: تقل أيضاً الإنتاجية
6: أيوة، تقل الإنتاجية والعطاء. تخيلي أنه نسبة الذكاء في العالم انخفضت إلى 50% في العالم بشكل عام. إيش السبب الرئيسي؟ ما قلت لكش للبيئة، ولا أكيد هذه لها أسباب ولها أدواء، لكن بالنسب لكن السبب الرئيسي والأساسي اللي هو الجوال. حقيقة أنا أجريت دراسة بسيطة، يعني أو استبيان بسيط بين سجينات شباب، لأني أزورهم بين فترة وأخرى. سألتهم إيش السبب الأساسي اللي دخلكم، يعني حتى أيضا بتؤدي إلى انحرافات سلوكية. كان ردهم سببين لا ثالث لهما: السبب الأول التشتت الأسري، والسبب الثاني استخدام الجوال الخاطئ والمفرط. إذن فالجوال له آثار نفسية وسلوكية واجتماعية مدمرة، فلذلك لابد أن يكون هناك حملة وعي على الجميع، حتى إحنا الكبار. إحنا الكبار إذا أدمننا الجوال أيضا نفس الكلام، سنصاب بالاضطرابات
5: للكبار،
6: فعلا سنصاب بالاضطرابات، وهذا ما يحدث. الاضطرابات النفسية، الاضطرابات الذهنية، الفصامية، السلوكية، الاكتئاب، القلق، الوساوس، كل هذه ستبدأ. أما بالنسبة للشباب هناك عالم آخر، والأطفال اللي هي الابتزاز، العوالم المخفية، الدارك ويب، والأشياء اللي بتستقطب الشباب والبنات والفتيات وتدخلهم فيه. لعلمك في عام 2025 تم اكتشاف في محافظة مارب أو رفع تقرير عن وفاة أو انتحار 5 من الأطفال في خلال شهر 9، من 9 إلى 11. طيب إيش السبب؟ الألعاب الإلكترونية المرتبطة بالجوال. الآن الألعاب هذه اللي بتاخذ منهم ساعتين إلى 3 إلى 4 إلى 5 ساعات في الوقت،

0: والألعاب الخطيرة التي تدمر العقل وأيضا هناك أوامر وأشياء معينة بتأتيهم عبر هذه الألعاب.
1: ممتاز، صحيح فعلا. إذا رغم أنه كانت النظرة أنه الآن مع التقنيات الحديثة أنه مستويات الذكاء أو الإنتاجية
0: بالعكس تماما
1: تكون أعلى، لكن توجهت في انحدار آخر. إذا بعد أن تعرفنا عن مفهوم إدمان الجوال وكيف يمكن تمييزه عن الاستخدام الطبيعي، ننتقل الآن إلى جانب أكثر أهمية وهو تأثير هذا السلوك في حياتنا اليومية والصحة النفسية وعلاقاتنا مع من حولنا. إذن بعد أن تعرفنا على مفهوم إدمان الجوال وكيف يمكن تمييزه عن الاستخدام الطبيعي، ننتقل الآن إلى جانب أكثر أهمية وهو تأثير هذا السلوك في حياتنا اليومية وصحتنا النفسية وعلاقاتنا مع من حولنا. ما أبرز الآثار أستاذة فاطمة، الآثار النفسية التي تنتج من الاستخدام المفرط للهاتف مثل القلق أو التوتر أو ضعف التركيز، حتى نعي ما هي خطورة هذه الآثار؟
0: كل ما ذكرتي فعلا نتيجة حتمية لإدمان الجوال. الاكتئاب أهم مشكلة تواجه في الجانب النفسي، الاكتئاب بدرجاته وخاصة الاكتئاب الحاد. أيضا القلق والتوتر وارتفاع نسب الكورتيزون في الجسم، وأيضا الجلوس الكثير يؤدي إلى التخمة والسمنة والأشياء، قامة الأنسولين وهذه الأشياء اللي بعدين بتأثر يعني سلبا أيضا على الجانب النفسي والجسمي. فرط الحركة عند الأطفال، التشتت الذهني، تعفن الدماغ، يصبح العقل غير قادر على التفكير، ينحدر الإبداع والابتكار والتفكير. الآن كثير من الأطفال لا يستطيعون أن يعبروا، كثير من الأطفال لا يستطيعون أن يكتبوا، كثير من الكبار وخريجي الجامعات لا يستطيعوا أن يبتكروا أو يعبروا أو أن يكتبوا، كل شيء أبحث عنه في الذكاء الاصطناعي. كنا زمان الشباب والأطفال يعني يحصل تنافس بين أفضل كلمة، أفضل إلقاء، أفضل. الآن ما عاد فيش، كله أنا أطلب من الذكاء الاصطناعي، وجمدنا عقولنا وتعفنت. عندما نريد الآن أن نحركها أو نحتاج، الآن كم كنا نحفظ أرقام، كم كنا نحفظ أشعار أو نحفظ مقولات، أو الآن قلت نسبة الحفظ ونسبة الذكاء ونسبة يعني الاتزان العاطفي والنفسي. الآن ممكن أمامك يشوف، يعني زمان كنا نخاف على أطفالنا لو يشوفوا مشهد مؤلم أو فيه دم، الآن هو أصلاً بيصنع الدم بنفسه باللعبة اللي هو بيلعبها أو بيمشي، فأصبح يعني الجانب العاطفي مدمر تماماً. ممكن يشوف أسرتك كلها تحترق لا مبالي، اللامبالاة انتشرت، مشاكل سلوكية كثيرة انتشرت بين الأطفال والمراهقين وحتى الكبار، يعني مشاكل الطلاق اللي بتحصل والطلاق العاطفي بين الأسر، عندما يعيش الرجل حالة من الهيجان الغير طبيعي والعلاقات المحرمة والعبر الجوال، ويترك أسرته يعني تعاني في البيت. كثير من الأسر كثير الآن من الطلاق بسبب هذا، إنه هناك قائمة من العلاقات المحرمة والمشبوهة رغم إنه معه أسرة نظيفة محافظة، أو العكس تماما، حتى إنه الآن وصل الخطأ والخطر إلى يعني بعض النساء وبعض تقول أنا بالمقابل طالما هو بيعمل علاقات خاطئة أنا ممكن أعمل. طبعا هذا مش مبرر، لا مبرر لك ولا مبرر لها، لأن هذا اسمه دمار للمجتمع، واسمه كذب والأطفال، واسمه خيانة، واسمه يعني قلة دين. في ذلك وكثير من الحالات الطلاق وحالات المشاكل النفسية والأسرية اللي بتجينا بتكون ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للجوال، ناهيك عن ضياع الأسرة وإهمال الأسرة بسبب يعني بسبب العيش خارج إطار الطبيعي والواقعي.
1: إذن لو تحدثنا أستاذة فاطمة عن ما العلاقة بين الإفراط في استخدام الهاتف واضطرابات النوم والإنتاجية والدراسة والعمل والأدوار في الحياة؟
0: النوم طبعا سبحان الله جعل الله النوم مصنع أو مستشفى. النوم يعتبر مستشفى لتصليح الأخطاء أو الأخطار اللي تداهم

0: الجسم، سواء الحزن والاكتئاب والقلق والمشاكل اليومية اللي بتحصل، مجرد ما ينام الإنسان نوم سليم صحيح في يعني وقت طبيعي، بتتلف يعني الخلايا السليمة، بتحصل التهاب ذاتي للخلايا المي وتتعالج. أيوة وتتعالج ويبدأ الإنسان حياته بشكل طبيعي. اللي بيحصل معانا إنه بسبب استخدام الجوال بيحصل إيش؟ السهر، فما بينامش الإنسان، فتقل جودة النوم، تقل معها جودة الحياة، تبدأ الاضطرابات النفسية اللي ذكرناها. نفس الكلام، يتأثر الغذاء، يقل لأنه مش مهتم. حتى تشوفي أغلب الأطفال يأكل واقف، أو الشباب يأكل واقف، المهم
1: مستعجلين.
0: أيوة يلاحق
1: الحياة، رتم الحياة السريع.
0: أيوة.
1: إذن سيدة فاطمة، رغم هذه التحديات فإن التعامل مع إدمان الجوال ليس مستحيلا، فالتغيير يبدأ بخطوات بسيطة ووعي حقيقي وبعاداتنا اليومية. في المحور الأخير الآن نصل إلى التعرف على أبرز الحلول العملية التي تساعدنا على استعادة التوازن. فما هي الخطوات العملية التي تساعدنا من التقليل على الاعتماد على الهاتف بشكل كلي وأيضا بمراحل تدريجية؟
0: التدرج مهم فعلا، لأنه عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من التشبع ومرحلة كبيرة من لابد حتى يعني في علاج الإدمان حتى على المواد العقاقير المنبهة أيضا بيتم بطريقة إدمان. ولعلمك استخدام الجوال الآن يعني يعالج الآن في المصحات النفسية، يعني يستخدم عقاقير معينة ويستخدم جلسات ويستخدم كذا، بحيث أنه طبعا هذا اللي وصلوا إلى مستويات عالية من الإدمان. يعني أضيف مصطلح إدمان الجوال وسائل التواصل الاجتماعي ضمن علاج الإدمان المعروف اللي هو إدمان. ليش؟ لأنه أصلا تخيلي أنت بتفرزي، يعني أنت الآن بتستخدمي الجوال، إيش بيحصل؟ إفراز الدوبامين. طيب اللي بيستخدم الهروين هو إيش بيحصل؟ نفس الكلام. فيعني اللي بيستخدم الجوال وخاصة هذه المقاطع السريعة والشعور بالمتعة السريعة الآنية، هو اصلا بيفرز الهرمونات السعاده اللي في جسمه، وبيتخلص وبيستهلكها. يعني
1: صحيح.
0: نفس اللي بيحصل مع اللي بيستخدم المواد الممنوعه او المواد الادمان، يعني العقل بيتعامل مع كلا الامرين بنفس الشكل. هذا امر. طيب كيف اتخلص؟ اولا بالشعور بالمسؤوليه، حب الذات، أنا بنحب نفسي. طيب أنا الآن لو أقول أستطيع أن يعني يقول واحد يلا اقفز من مكان مرتفع، إيش بيقول؟ مستحيل، بتأثر. طيب أنت الآن بتتأثر، أنت الآن راضي أنه عيونك يعني يوم من الأيام تصاب بالعمى، أنت راضي أنه يوم من الأيام تصاب بأمراض لا قدر الله يصعب علاجها. أنت يعني إذن أولا حب النفس والشعور بالمسؤولية وحب الأبناء. الآن أنا يوترني بشكل كبير عندما الأم تعطي ابنها وتقول خليني ارتاح. صحيح. انت بترتاحي؟ لا، انت بتدمري نفسك وتدمري ابنك،
1: مستوى القريب راح مستوى البعيد
0: فعيل فعلا. فاذا الشعور بالمسؤوليه، اتخاذ خطوات وعمل خطه للتخفيف من استخدام المفرط للجوال على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي.
1: كيف ممكن الأسرة فعلا، إذا انطلقنا من هذه النقطة، إنه كيف يمكن للأسرة أن تضع قواعد صحيحة لاستخدام الهواتف داخل المنزل، ويكون قاعدة على المراهقين، الشباب، علينا حتى نحن كوالدين وغيره؟
0: لابد ما يكون هناك قانون داخل الأسرة إنه من وقت كذا إلى وقت كذا يتم يعني فتح شبكة الهاتف الإنترنت. مثلا أو الإنترنت من وقت كذا لا كذا ممكن تستخدم أو تلعب. هذا بالنسبة لمن قلنا دون 16 سنة. يعني ممكن نقول 15، رغم أننا يعني للأسف الشديد أنه خلاص أصبح الجوال في يده كل طفل.
1: صحيح.
0: في كلامي يصبح، لكن أحاول أنه أقنن فترة استخدام الجوال،
1: مستحيل نلغيها.
0: أيوة. أقنن أيضا المادة اللي ابني أو بنتي أيضا أربط إيميلي بإيميل
1: طفلي أو
0: طفلي، بحيث أن أنا الطفل لا
1: مراقبة أبوي.
0: يعني قبل 12 سنة هذا محرم. أنا أقوله محرم. عارفة ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك ستنشئ طفل خارج إطار الحياة، إنسان معاق، معاق متبلد شعوريا ومتبرد متبلد في الأحاسيس والمشاعر. تمام، قبل 12 سنة لا، ممكن إذا حب يشوف حاجة اعرضي له بالجوال إلى الشاشة، يعني ممكن يعني تشبكي ويشوف مسلسلات هادفة، أشياء مفيدة. أيضا أقل نوعية أو خامة ما يشاهد ولدي، أو الألعاب مثلا إذا كان في ألعاب ثقافية، ألعاب مسابقات، ألعاب ترفيهية، ألعاب
1: تنمي الذكاء، ألغاز.
0: مش أترك ابني أنا مش عارفة إيش بيلعب، مع من بيتواصل.
1: صحيح،
0: أيوة، لابد ما يكون في تقنين. وأيضا عمل قانون في الأسرة، متى وكيف ومتى يتغلق الشبكة ومتى تفتتح ومتى يكون في إيميل مشترك بيني وبين أبنائي. أنا ما فيش حاجة اسمها رموز بين الأم، يعني مش رموز على الأب والأم. يعني أنا ممكن أخذ تلفون ابني في أي لحظة وفي أي وقت وأتابع وأشوف، عادي طبيعي جدا، وما نعملش هذه الحساسيات. ما فيش حاجة اسمها ما حد له دخل بالجوالي، لا ما فيش حاجة، سواء بنت أو ولد، لابد ما يكون الأب والأم مطلعين وعارفين وعندهم مسؤولية ماذا يفعل أبنائنا.
1: ممتاز أستاذة فاطمة، بعد هذه الرحلة في المعرفة والوعي حول استخدام أو إدمان الهاتف وأسبابه وأضراره والطرق العلاج أو النصائح، في ختام هذه الحلقة لو مثلا طلبنا منك نصيحة واحدة أو رسالة تودين أن توجهيها لكل من يشعر أن الهاتف أصبح يسيطر على وقته وحياته بطريقة مبالغ فيها قد تقوده إلى الإدمان.
0: بالنسبة للأبناء أنوع لهم الأنشطة. الآن مراكز صيفية مفتوحة، أدعو الجميع إلى الالتحاق بالمراكز الصيفية الموجودة في على مستوى محافظة مأرب، يعني على مستوى النساء تقريبا 150 مركز، وعلى مستوى الشباب يمكن أكثر. يعني الاستفادة من الوقت، تنويع الأنشطة، تنويع الرحلات خاصة هو صيف، ونتفرغ نحن كأسر قليلا لأبنائنا، أن نتحاور معهم، أن نعيش أجمل لحظات ما نستطيع معهم، نوجد ألعاب بديلة، نجعل أبنائنا يبدعوا في إنتاج ألعاب بديلة. أيضا القراءة، نرجع لنا نمط القراءة بالكتاب بالورق ليس بالجوال. تشجيع الأبناء على المهارات الرياضية والأنشطة وغيرها من الأشياء. أيضا أعود وأقول نحن وأبناءنا مسؤولية في رقابنا نحن، فلذلك لابد أن الشعور بالمسؤولية هي بداية التغيير بإذن الله عز وجل.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذة فاطمة الحرازي، مرشدة نفسية وعضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني ومدير إدارة المرأة والدعم النفسي في مؤسسة الوطن. كان حوار رائع وشيق، وإن شاء الله تعم الفائدة وفعلا نكتسب هذا الوعي
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: في النهاية يبقى الهاتف وسيلة خلقت لتخدم الإنسان لا ليصبح أسيرا لها، والوعي بطريقة استخدام التقنية هو ما يصنع الفارق بين الاستفادة منها والوقوع في آثارها السلبية. فنمنح أنفسنا وأسرنا وقتا للحوار، للتواصل الحقيقي، ولحياة أكثر توازنا. كل الشكر لضيفتي هنا في الاستوديو على ما قدمته المعلومات ونصائح قيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، وبإذن الله نلتقي في برنامج هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. إلى ذلك الحين نترككم

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من واحة المستمع.

صديق المستمع، إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعاً في كل ذراته. الأمل هو شمعة ما زالت توقد في رحم الظلام، فلولا هذا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. تفاءل صديقي المستمع، التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. صديق المستمع، إن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا، وحولنا وجوه كثيرة يمكن أن تضيء لنا في ظلام أيامنا شمعة، فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي الماضية. صديق المستمع، انظر إلى الحياة من خلال نافذة ملونة، ستجد أن هذا الكون واسعاً ومبهراً وجميلاً. ستجد أن الحياة رائعة بجميع الألوان، كل يوم هو صفحة من لوحة حياتنا، لوحة حياتك لك أنت فقط. اختر أنت ألوانها واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يؤثرون عليها فيفسدون تناسق الألوان. لون حياتك بألوان التفاؤل والسعادة والفرح. الحياة كلوحة تنتظر الألوان لتغدو أكثر جمالاً. تولد لوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها. إذا سماؤك يوماً تحجبت بالغيوم، أغمض جفونك، تبصر خلف الغيوم نجوماً، والأرض حولك إذا ما توشحت بالثلوج، أغمض جفونك، تبصر تحت الثلوج مروجاً. رغم وجود الشر هناك الخير، رغم وجود المشاكل هناك الحل، رغم وجود الفشل هناك النجاح.

شخصيات إبداعية. نادية الكوكباني روائية، كاتبة قصص قصيرة وأكاديمية يمنية، ولدت في تعز ودرست الهندسة المعمارية في جامعة صنعاء، حصلت على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة في عام 2008 قبل أن تعود لتتولى منصباً أكاديمياً في جامعة صنعاء. أول عمل أدبي لها كان قصة قصيرة نشرت في صحيفة الثورة، ومنذ ذلك الحين نشرت عدداً من المجموعات القصصية بدءاً من زفات الياسمين في عام 2001، وكان عنوان أول رواية لها حب ليس إلا، ونشرت في عام 2006، وأعقب ذلك في عام 2009 عقيلات، وهي قصة عن حياة 19 امرأة يمنية أيضا في عام 2009، شكلت مع علي المقري، سمير عبد الفتاح ووجدي الهدل مجموعة أدبية تدعى نلتقي أمسا. حصلت الكوكباني على عدد من الجوائز الأدبية في كل من اليمن وخارجها، من بينها جائزة السعاد الصباح في عام 2000، الجائزة الثانية جائزة الرئيس اليمني للأدباء الشباب في عام 2001، والصندوق العربي للثقافة والفنون في العام 2010، وفي عام 2009 دعيت للمشاركة في ورشة عمل للكتاب الأوائل بعنوان الندوة التي نظمتها الجائزة العالمية للرواية العربية، وأدرجت أعمالها ضمن مختارات بعنوان الأصوات العربية الناشئة. ظهرت أعمالها مترجمة في عددين من مجلة باني بال في عام 2005 وعام 2009، كما تم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والألمانية.

0: معالم أثرية.
1: معالم أثرية. صديقي المستمع، هناك الكثير من المواقع والمعالم الأثرية في كثير من البلدان في العالم العربي والأوروبي وفي كثير من بلدان العالم. اليوم سوف نتحدث عن بعض المعالم الأثرية في دولة الجزائر. تعتبر قلعة بن حماد أول موقع أثري عالمي مصنف لدى اليونسكو في الجزائر، حيث كان ذلك سنة 1980. أما باقي المواقع فكلها ضمت إلى قائمة التراث العالمي سنة 1982، ما عدا قصبة الجزائر التي ضمت في سنة 1992. تقع قلعة بني حماد على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة المسيلة في بلدية المعاضيض. هذه العاصمة التي لم يصمد منها إلا المئذنة وبقايا المسجد، أسسها حماد بن بلكين بن زيري الصهانجي البربري كثاني دولة إسلامية مستقلة في المغرب الأوسط. مدينة جميلة الأثرية في ولاية سطيف، تقع آثار مدينة جميلة على بعد 32 كيلومترا من مدينة العلمة الشهيرة في سطيف، في مكان وعر التضاريس وسط الجبال على ارتفاع يفوق 900 متر، ويمكنك زيارتها إذا اخترت أن تكون في رحلتك ضمن مناطق الشرق الجزائري أو ضمن منطقة القبائل، وحتى بالنسبة للوسط حيث تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة. وهناك موقع آخر، تيموقاد الأثري في ولاية باتنة. تيموقادي تقع هذه المدينة الأثرية الرومانية التي تشكل حضارة الرومان في هندسة المدن على بعد 36 كيلومترا عن مقر عاصمة الولاية باتنة. وهناك منطقة أثرية تدعى تيبازا أو تيباسا أو ما معناه الممر بلغة الفينيقيين الذين أسسوا هذه المدينة كمركز تجاري. أصبحت اليوم عاصمة سياحية ومتنفسا للزائر بهدف العمل، وذلك لوقوعها على مقربة من مدينة إيكوزيوم أي الجزائر العاصمة، وأيضا لأنها تحمل بصمة ثقافية وتراثية عريقة جدا. وادي مزاب في ولاية غردايا، سوف تتيشك هندسة القصور أو المدن المشكلة لوادي مزاب أو غردايا والتي تعود لألف سنة خلت، لكنك إن دخلتها ستندهش أكثر لدقة كل شيء فيها. فهذه المدن السبع لم تبنى اعتباطا فوق المرتفعات الوعرة وبذلك الشكل. الزائر لهذه المدينة لابد أن يعود إليها وأن يحن لجوها وطيبة أهلها. تاسيلي نجر، هضبة ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر، مساحة تقدر ب 12000 كيلومتر مربع، تحتوي على أشجار تعود إلى أكثر من 2000 سنة وتشكيلات متنوعة من الصخور البركانية والرملية. لهذا فإن تاسيلي نجر هو الموقع الوحيد ضمن مواقع التراث العالمي في الجزائر الذي يجمع بين كونه موقعا طبيعيا وثقافيا. قصبة الجزائر، إذا لم تشاهد فيلم معركة الجزائر فأنت لم تشاهد بحياتك فيلما حقيقيا يحكي بطولات الشعوب. وإذا زرت الجزائر العاصمة ولم تزر قصبة الجزائر العتيقة فإنك لم ترى حقيقة معنى الحياة الدرزية العاصمية.

لست آسفا إلا لأنني لا أملك إلا حياة واحدة أضحي بها في سبيل الوطن. فالوطن هو أجمل قصيدة شعر في ديوان الكون. الوطن هو الاتجاهات الأربعة لكل من يطلب اتجاها. الوطن هو السند لمن لا ظهر له، وهو البطن الثاني الذي يحملنا بعد بطن الأم. الوطن هو البحر الذي شربت ملحه وأكلت من رمله. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.

0: وعيها وكل شبر بندر أرضك لابنك بس خليه
1: أصدقائي المستمعين، نحن معكم في واحة المستمع. للنجاح في حياتنا أسس واضحة، في مقدمتها تقوى الله والاعتماد عليه. من المؤكد مستمعي الكريم أن الاعتماد على الذات أمر تشارك فيه الأسرة والأصدقاء والأهل، ولكن استعدادك أنت وقوة إرادتك في الاعتماد على ذاتك يعتبر من أهم العوامل المؤدية لذلك. الاعتماد على الذات لا يعني أبداً الابتعاد عن الجماعة والعمل معها ضمن فريق، بل يمكن التأكيد بأن من لديها القدرة على الاعتماد على الذات يعتبر الأكثر نجاحاً في العمل ضمن الفريق. صديقي المستمع، قوة الإرادة تعتبر للمرء من أجمل الأشياء التي تؤدي لاتخاذه القرارات الصائبة، وكذلك التفاؤل. النظرة المتفائلة تؤدي بصاحبها إلى النظر للأمور بإيجابية، ومن ثم الوصول للنتيجة التي يرجوها. وإذا حددت هدفك في الحياة وخططت لتحقيقه، فيعتبر ذلك من الأمور الهامة في نجاحك كإنسان وبلوغك لمقاصدك وكسبك للمزيد من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات. صديقي المستمع، إن مساعدتك الآخرين تعني حبك للخير لهم ومساعدتهم لغيره، وهذا يعني أنك تملك القدرة على ذلك، ويمنحك المزيد من الاعتماد على الذات والثقة بالنفس. تجنب معوقات الاعتماد على الذات مثل عدم الثقة الحقيقية والنظرة الدونية للإمكانات الذاتية والإهمال والخوف والقلق وإلقاء اللائمة على الآخرين.

صور من الحياة. من الصفات المشتركة بين المتقين حسن الخاتمة، عندما يأتيهم الموت ويحضرهم فكلهم يأتيه وقد استنار وجهه وظهرت البشرى على مظهره، وقد يحدث بما يراه في ذلك الموقف العصيب. فمن هؤلاء الحافظ السلفي، فإنه مات عن 600 من السنين، فلما حضره الأجل لم يزل يقرأ الحديث عليه إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته، وهو يرد على القارئ اللحن الخفي. وصلى يوم الجمعة الصبح عند انفجار الفجر وتوفي بعدها. ومنهم الشيخ الصالح أبو البركات إسماعيل ابن أبي سعيد أحمد بن محمد ابن دست النسابورية. قال ابن السكينة: كنت حاضرا لما احتضر، فقالت له أمي: يا سيدي ما تجد؟ فما قدر على النطق، فكتب على يدها: فروح وريحان وجنة نعيم، ثم مات. ومنهم الشيخ العالم القدرة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعية. قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ ثم تشهد وهو جالس، وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي، ثم قال: وعليكم السلام. فعلمنا أنه حضرت الملائكة ثم انقلب ميتا. قبل الوداع رشة عطر. قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كاد يقتلني بك التمثال. ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال. لم تستطيع بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فالصمت في حرم الجمال جمال. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك كلها، غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا، فنموت نحن وتسهر الآمال. هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تقتال. لا تجرح التمثال في إحساسه، فلكم بكى في صمته تمثال. قد يبلع الحجر الصغير براعما، وتسيل منه جداول وظلال. إني أحبك من خلال كآبتي، وجها كوجه البدر ليس يطال. حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال. سرا يمزقني وليس يقال. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في واحة المستمع في حلقة جديدة، لكم منا أطيب أمان الخير. إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع.
واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر يا شباب، الله أكبر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. صدر الأربعاء لقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2026 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ سالم صالح بن بريك سفيرا فوق العادة ومفوضا

الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، وانقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتورة فرح الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين. أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أن الوزارة ستعمل على توظيف الدبلوماسية اليمنية للدفاع عن المصالح العليا للجمهورية اليمنية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وحشد الدعم لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة في اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وبحضور نواب رئيس الهيئة وأمناء عموم الأحزاب وممثلي القوى والمكونات السياسية دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود التحالف العربي باعتباره شريكا رئيسيا في دعم إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتخفيف مصادر التهديد التي تمثلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غانم تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي والرامي إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالكي والمحافظة أو النقدي والمالي عفوا والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ورفع كفاءة تنظيمات الدفع والخدمات المالية. ناقش وزير الشباب والرياضة الدكتور نايف البكري في العاصمة وقت مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن الدكتور عبد السلام عالية لتنفيذ برامج رياضية وشبابية وثقافية وتأهيلية تستهدف نزلاء المعوقين في مراكز الإصلاح والتأهيل بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم الإيجابي في المجتمع. ختام الموجز، نلتقيكم في نسخة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 21 مع وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي محاسبة النفس. محاسبة النفس قضية مهمة جدا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في تجديد الإيمان. يقول الله جل وعلا

قدمت لغد. لاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة، يقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لتنظر كل نفس ما الذي فعلت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المقولة المشهورة عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: هلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. محاسبة النفس وسيلة مهمة جدا لازدياد الإيمان. محاسبة النفس تجعلك أو تجعلك تعيد النظر في المكان الذي أنت فيه، في الطريق الذي أنت فيه. إن محاسبة المسلم لنفسه على ما فرط في جنب الله وتقصيرها في طاعته هو طريق نجاتها وفلاحها، بل وازدياد إيمانها بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه وألزمها الطاعة والقناعة وحملها أيضا على الانقياد لأوامر الله ومخالفة الهوى والشيطان. وبالمقابل: وقد خاب من دساها، أي دنس نفسه في الآثام والمعاصي ولم يحاسبها ويأخذ بخطامها، بل أهملها ترعى في مستنقع الرذائل. بل إن الله جل وعلا إخواني وأخواتي بيّن أن الجزاء الحسن والمثوبة في العاجل والآجل في محاسبة النفس. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل، الكيس من دان نفسه. ما معنى من دان نفسه؟ يعني من حاسبها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا يقول الله جل وعلا في موضع آخر من القرآن: يومئذ

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا يقول الله جل وعلا في موضع آخر من القرآن: يومئذ